0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا

بطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

رسولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: سورة الحج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم.

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم

فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن

هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

علمنا بك فاحنا قللنا والسد بناه عزم رجالنا. أممنا بك فاحنا

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: جدي انت بتلخبطي دوامه ايه؟
1: دوامه الحب يا عبيده. عارفه ليه سموها دوامه؟
0: ليه؟
1: عشان بتخطف اللي قرب منها زي الحب تمام، لما يلف العقل ويخطف القلب.
0: ياه، وانا اللي كنت فاكراكي ما تعرفيش حاجه عن الحب.
1: صدقيني عمري ما عرفته الا من كم يوم. الحب

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عادة الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

بمرح مع الأنغام من رؤيا يا سعد قلبي يوم ما بلقى بمرح مع الأنغام من رؤيا

الشاي عليك والأغاني علينا، نغمتك عدنية على عدن الغد 899 و959.

أنمنا بك فاحنا قللنا والسد بناه عزم رجالنا.

0: صفحات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة موني جرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع موني جرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول.

الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي وكذلك حقت كلمة

0: يا قوم لكم الملك اليوم ظهر
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر

0: الذي
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق القول قول الله، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى عليه الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أيها المؤمنون، يقول ابن القيم رحمه الله: قد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بقدر الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرح واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، هو السنة الثابتة التي لا تتغير، والقاعدة المضطردة: إنه لا إسلام بدون بلاء، فمن أراد طريق السلامة فهو طريق الأنبياء، وطريق الأنبياء هو طريق الابتلاء والامتحان، أما من أراد سلامة الطريق فقد رام محالا. فابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق، ابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق. انظروا إلى سحرة فرعون لما تبين لهم الحق ووضح لهم سبيل الحق، آمنوا واتبعوه وهم يعلمون كلفة هذا الإيمان، وأن فرعون لن يتركهم وسيسومهم سوء العذاب. مع ذلك هؤلاء السحرة اختاروا طريق الإيمان بالله، اختاروا طريق الإيمان برب هارون وموسى، لأنه طريق السلامة من النار. كان بإمكانهم أن يختاروا طريق السلامة فيكتموا إسلامهم ويظهروا الموافقة لفرعون ليسلموا، اختاروا طريق السلامة وما اختاروا سلامة الطريق، لكنهم لم يفعلوا ويبحثوا عن الراحة ويكتموا إيمانهم، بل لما آمنوا آثروا دفع الثمن، آثروا المواجهة، أعلنوا الإيمان أمام الناس، علموا أنهم سيدفعوا هذه الضريبة، ضريبة الإيمان بالله. فكل ضريبة تدفعها لنيل جنة عرضها السماوات والأرض فهي قليلة. يقول الله عز وجل وهو يتحدث عن البلاء وعن وقوعه فينا وفي المؤمنين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أتظنون أنكم ستدخلون الجنة هكذا
1: براحة وهدوء، والناس كلهم يحبون، ولا مشاكل لك. لا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ما الذي جاء لهم يا رب؟ ما الذي حصل لهم؟ مستهم البأساء والضراء فقط، لا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول الله عز وجل في موضع آخر: أم حسبتم أظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا يمكن ومن المستحيل أن يكون تدينك لله وإسلامك لله وقولك الحق لله والسير في طريق الله بلا كلفة ولا ثمن ولا مقابل ولا ضريبة. بعض الناس يريد أن يكون مسلما ويموت مسلما ويدخل الجنة التي أرضها السماوات والأرض دون أن يتعرض لأي بلاء. لا يريد بعض الناس أن يبذل مجهودا، لا يريد أن يضحي، لا يريد أن يواجه، لا يريد أن يتعرض لأي أذى وبلاء. إذا كان الأمر الشرعي سيسبب له مشاكل، تجد بعضهم يترك هذا الأمر الشرعي. لماذا تركته يا عبد الله؟ قال: لأنه سيسبب لي مشاكل وسيتكلم الناس عني. إنه أمر الله، إنه أمر شرعي من الله، افعله ولا تتردد، وراقب ربك قبل أن تراقب الناس. يا مسكين هذا المسلم المسكين، أتريد جنة عرضها السماوات والأرض دون أن تبتلى، دون أن يتكلم الناس عليك؟ اعلم يا من رمت الخير وطريق الدعوة إلى الله، اعلم أنك لن تسلم من ألسن الناس. هذا نبي الله موسى من أولي العزم من الرسل، يقول: يا رب يا رب، أسألك أن تكف عني ألسن الناس. فقال الله جل وعلا: يا موسى، لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي مغيظ مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. فلن تسلم يا عبد الله من غمز الناس وهمزهم ولمزهم والطعن والتنقص، لأن الجنة لا يدخلها أحد بسهولة. البعض منا يريد أن يعيش يبحث عن الأحكام السهلة، تراه يناصر القضايا الإسلامية التي ليس فيها بلاء ولا تبعات عليه، وإذا أراد أن يناصر قضية ووجد أن هذه القضية ستكلفه أمرا تهرب منها. لا يريد أن يدافع عن قضية إلا إذا كانت مضمونة عن المشاكل والضريبة والبلاء. دائما تجده يبحث عن السلامة في تدينه، فيعمل ويعمل في المربعات الآمنة، هو يحاول أن يرضي ضميره من جهة، ويحاول أن يقدم شيئا لدينه، لكنه يريد أن يفعل ذلك دون أن يدفع كلفة أو مواجهة أو بلاء من جهة أخرى. فيقول لك: اتركني بعيد، هذا غير ممكن. ألم يسمع هذا المسكين إلى قول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ من قال آمنت بالله لن يترك، لن يترك، لن يترك. قال: وهم لا يفتنون. ستعرض لك الفتن في طريقك إلى الله عز وجل، فتحملها لأجل جنة عرضها السماوات والأرض. من منا أو كل واحد منا يريد أن يقول أنا مسلم بدون أن يختبر، بدون أن يدفع كلفة، وتريد هكذا بالسهال، بالسهالة جنة عرضها السماوات والأرض؟ هذا محال، هذا محال. الجنة لها ثمن لا بد أن تدفعه من نفسك وروحك ودمك أو مالك ووقتك وجهدك، لكل ثمن ثمن تدفعه مقابل. هذه صفقتك مع الله. إن الله اشترى، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لابد من الفتنة والاختبار، وإلا كيف سيعلم الصادق من الكاذب والتقي من الدعي؟ كلما ارتقيت عند الله، كلما ارتقيت عند الله يا عبد الله، زادت الكلفة، زاد البلاء، لأن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، الأنبياء الذين لهم رقي ومنزلة عالية عند ربهم سبحانه وتعالى. ثم الأمثل فالأمثل، ثم من سار على طريقهم. هذا طبيعي، كلما ارتقيت عند الله وزادت منزلتك عند الله، زادت الكلفة وزاد الاختبار وزاد البلاء، وهذا أمر طبيعي. أتجدون طالبا يدرس البكالوريوس، امتحانه كالذي يدرس في مرحلة الثانوية؟ أتجدون أن اختبار البكالوريوس كامتحان الذي يدرس الدكتوراه؟ لا، ليس كل مرحلة لها نفس الاختبار. كلما زدت في الرقي زاد البلاء وزاد الاختبار. والجنة أعظم مطلب، فتهيأ لأعظم اختبار وامتحان. إبراهيم عليه السلام نبي الله وخليل الله من أولي العزم من الرسل، ارتفع إلى مرتبة الخل، تعرض لأعظم بلاء، أمر بذبح ولده. والإنسان منا لو يذبح ولده بجانبه لا يتحمل، فكيف يكون هو الذي يذبح؟ حتى سمى الله هذا المشهد القرآني والأمر وتصديق الرؤيا: إن هذا لهو البلاء المبين. وأنت تريد إسلاما لا كلفة فيه، وتريد جنة دون أن تدفع لها ثمنها، هذا الأمر لا يستقيم مع القرآن ومع سنن الله عز وجل في عباده. لن يدرك البطال منازل الأبطال، لن يدرك الإنسان البطال الذي لا يعمل شيء منازل الأبطال. وعند تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال، ولا تطلب السلعة الغالية، السلعة الغالية لا تطلب بالثمن التافه، والمجد لا يشترى بقول كاذب. وإن كنت تبغي يوما مجدا فانصب وتعب وابذل جهدا، ولذة الراحة لا تنال بالراحة. والجنة، والجنة حفها الله عز وجل بالمكاره، ولا يدرك السيادة من لزم الوسادة، والموت في سبيل الله سعادة وشهادة. لولا المشقة، لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود لساعة، قاده ذلك لسعادة الأبد. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم يوم القيامة إنما هو صبر ساعة. والدنيا يا عباد الله، والدنيا في أساسها، في أساسها ومن أصول المعيشة فيها أنها دار بلاء، لا دار جزاء أو استقرار أو راحة. فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة. رواه الإمام أحمد. والبلاء قد يكون يا عباد الله شرا، وقد يكون خيرا، وهو الأخطر، يعطيك ليبتليك. ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. وغالب الناس ربما ينجحون في ابتلاء الشر، لكنهم لا ينجحون في ابتلاء الخير لأنه أصعب. انظر انظر يا عباد الله، مثالا، كم من تاجر يستثمر ماله وفق شرع الله عز وجل وفيما يحبه الله ويرضاه، كم من تاجر يفعل ذلك؟ قليل. لكن كم تعرف فقيرا صابرا محتسبا؟ كثير. ففتنة الخير أشد. كم تجد مسؤولا يتقي الله في منصبه ويعمل وفق ما يرضي الله ويعود بالمصلحة على شعبه وأمته ولا يستأثر بالمال دونهم؟ قليل جدا جدا. فهذه النعم هي ابتلاءات. لذلك قال موسى عليه السلام لقومه لما قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم. نعم يا عباد الله، النعيم لا يدرك بالنعيم. هذا واقع حي مطبق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، مشاهد في أتباعهم وهم يبتلون في أموالهم. يترك الإنسان منهم ماله في لحظة لأجل الله عز وجل. أصحاب رسول الله ما أعاقهم مكروه ولا بأس ولا شدة عن بلوغ أهدافهم، بل وظفت هذه الشدة والمكروه والجوع والبأس لتهذيب أنفسهم وأخلاقهم، فإذا هم قلوب تتصل بالله عز وجل. وقفوا على هام الزمان رجالا يثبتون تطلعا ونضالا، وحي السماء يجيش في أعماقهم ونداؤه من فوقه يتعالى. باعوا النفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهوال. يقول سعد بن مالك رضي الله عنه، واسمعوا معي إلى قول سعد وتمعنوا في كل كلمة قالها سعد. قال سعد بن مالك رضي الله عنه: كنا قبل الهجرة يصيبنا شظف العيش وشدته فلا نصبر عليه، فما هو إلا أن هاجرنا فأصابنا الجوع والشدة فاستضلعنا بهما وقوينا عليهما. أي كانت قبل الهجرة يصيبهم شدة، وبعد الهجرة أصابتهم شدة فصبروا لأنهم قد تعودوا. لكن اسمع إلى استثناء سعد. يقول سعد: إلا مصعب بن عمير فقد كان أترف غلام بمكة بين أبويه. مصعب كان يعيش حياة الترف، كان يتقلب في الدلع وجمال العيش بين يديه أمه وأبيه.

0: يقول سعد عن مصعب بن عمير: إلا مصعب بن عمير كان أترف غلام بمكة بين أبويه، فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك، فلقد رأيته وإن جلده يتطاير عنه كتطاير جلد الحية، تقشر جلده، ولقد رأيته ينقطع به فما يستطيع أن يمشي، فنعرض له القسي ثم نحمله على عواتقنا. مصعب رضي الله عنه آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق، مصعب بن عمير آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق، لقي ما لقي من أمه وكان فتاها المدلل، أفلت منها وهاجر إلى الحبشة، اشترى أو ارتدى المرقع البالي الخشن، وقد كانت ثيابه كزهور الحديقة نظارة وألقا. خرج مصعب لما اختار الإسلام من النعمة الوافرة إلى شرف العيش والفاقة، يأكل يوما ويجوع أياما، لكن روحه في سمو العقيدة المتألقة بنور الله جعلت منه إنسانا يملأ العين إجلالا. لقد آثر مصعب أن يدفع ضريبة إيمانه، وكان بإمكانه أن يعيش حياة الترف مع أمه ويكتم إيمانه، لكن مصعب آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. والله ما فكر مصعب يوما أن يرجع عن إيمانه بعد أن أنقذه الله من الكفر. علم مصعب رضي الله عنه أن النعيم لا يدرك من نعيم، وأن غمسة في الجنة تنسي كل بؤس وشدة وشقاء، وموضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فهان عليه ما يلقى كيف وهو يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع من رحيق النبوة، يسمع مصعب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وأن المرء يبتلى على قدر دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي وما عليه خطيئة. كان الصحابة يتأثرون وهم ينظرون إلى مصعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى مصعب ويتأثر، وهو الذي يعز عليه العنت على أصحابه، وإذا رآه تأثر ودمعت عينه صلوات الله وسلامه عليه، كيف وقد صار صاحب الحلل لا يلبس إلا فروا مرقعا بجلد، وقد يتطاير جلده ويتشقق. تغيرت هيئة مصعب، سبحان من أيده وبصره وقواه ونصره. هؤلاء هم الصادقون الذين آثروا طريق السلام، ساروا في طريق الله عز وجل ولم يختاروا سلامة الطريق. هؤلاء هم الصادقون. وخير مثال ضربه الله لنا آسيا بنت مزاحم، امرأة فرعون، ملكة، زوجة ملك، عاشت الحياة بين القصور والنعيم والترف، لكنها أدركت أن النعيم المقيم هو في جنات النعيم، وهذه الجنات جنات النعيم لا تدرك بنعيم الدنيا، فآثرت طريق السلام حتى لو كانت لها ضريبة هي مستعدة أن تدفع هذه الضريبة. لم تشأ آسيا بنت مزاحم أن تخفي إسلامها وتعيش حياة الترف تحت سلطان الظلم، لم تقل كما يقول بعض الناس اليوم: ما معنا إلا أن نسكت وما نستطيع أن نفعل شيء. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا يريدون أن يخسروا الأموال التي تعطى لهم، هؤلاء لا يريدون أن يخسروا المناصب، لا يريدون أن يخسروا يعني ملكهم عند الناس وصيتهم وسمعتهم، لا يريدون ولا يريدون، لا يريدون أن يدفعوا ضريبة قول الحق، فرضوا بأن يعيشوا حياة الذل والمهانة تحت سلطان الظالمين. وإذا قيل له فلان تحدث عن قضية المسلمين الأولى، قضية فلسطين، تكلم عن الظلم الواقع على أهل غزة، قال لك لا، إذا تحدثت عن هذا سأصنف بتصنيفات كثيرة وستكون العين علي، ويكفي أننا ندعو لهم في سجودنا، يكفي خلاص. تكلم يا فلان عن التطبيع، عن الدين الإبراهيمي، الدين الإبراهيمي الذي يروج له بعض رجالات الدولة، يقول لا، إذا تحدثت عن هذا سيقول عني إرهابي، فهو بكل حال يتهرب عن دفع الضريبة ووقوفه مع الحق في طريق المسلمين. أما المرأة زوجة فرعون العاقلة فلم تكن كمثلك يا عبد الله، فلم تؤثر السلام، بل آثرت أن تجهر بالحق وأن تدفع الضريبة، فدفعت ضريبة باهظة وتحملت العذاب في سبيل الله لتصير هذه المرأة مثالا في القرآن إلى قيام الساعة، مثالا لمن؟ لأهل الإيمان. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، خلد الله ذكرها ورفع قدرها وأعلها في الجنة وفي منزلتها لأنها دفعت الثمن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الأمة قبل البعثة كانت عزوفة عن الفضائل، تنغمس وتغرق في الرذائل، فلم يزل بها القرآن والسنة حتى أخرجهم من رعاة النعم قادة الأمم، ومن خمول الأمية إلى أعلام العلم والحكمة. فإن زعم زاعم في عصرك أن هذا الزمان ليس الزمان، قلنا لك قلنا، لكن الإنسان هو الإنسان، والقرآن لم يزل هو القرآن، صالح لكل زمان ومكان. القمة والصعود إليها مرهقة، تكلف صاحبها عناء الصعود وشق الصفوف وبذل المجهود، ومن لم يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الثبات يا عباد الله على دين الله نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم، نيل العلم نعيم ولا يدرك بالنعيم، تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق نعيم، الفضيلة نعيم، كبح النفس عن الهوى نعيم، الإحسان إلى الخلق والبذل وإخراج المال نعيم، ضبط الجوارح بالوحي عند قول الله وقول رسوله نعيم، ضبط المكاسب بالمال أو بأي رزق نعيم، ضبط الولاء والبراء بالوحي نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم. ثم إن النعيم الحقيقي الأبدي هناك عندما أخبرنا الله بقوله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. والله يوم القيامة لو كان لأحدنا ألف ألف نفس وألف ألف روح وألف ألف عمر فبذل ذلك كله في ذلكم المطلوب العزيز وهو ينظر إلى الجنة، لرأى أن هذه النفس التي قتلت في سبيل الله رخيصة أمام هذا الظفر، أمام النعيم، أمام الفضل. كل له غرض، كل له غرض يسعى ليدركه، والحر يجعل إدراك العلا غرض. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه كما في قوله تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك محمد، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم أفرغ علينا صبرا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا في طاعتك ووفقنا لمرضاتك وحسن عبادتك. اللهم خذ بقلوبنا إليك، اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم رحماك بالمستضعفين في غزة يا رب العالمين. اللهم فك حصارهم، فك حصارهم، فك حصارهم. اللهم أغثهم بغيث الإيمان. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا. اللهم إن البلاء قد طال ففرج عنهم ما هم فيه يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في غزة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم على الحق يا كريم. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

طبعا من كلمات الشاعر وليد المقري والحان ابو طارق الحاني. طبعا نوجه للتحيه بمناسبه عيد السيد، كل عام وبخير.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيغرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول شريكك في النجاح.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية، ونحن نتأمل قول الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه. هذه الآية فيها من التخويف، وقد تكررت في نفس الصورة. نعم شيخ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية كما تفضلت يا شيخ مشاري، هذه آية التخويف، آية التحذير، يحذركم الله نفسه، وربنا سبحانه يعلم ما يحذرنا منه. إذا حذرنا ربنا من شيء يكون حقيقا بالحذر، لا بد أن يحذر، فهذا التخويف، وربنا سبحانه حقيق بأن يخاف. ربنا سبحانه يا شيخ مشاري تخافه خلقاته العظيمة. أنت تقرأ قول ربنا سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: الحسن الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: من خشية الله، جبل حجارة صلدة، ومع ذلك كيف يقع له عندما يخشع ويخشع؟
3: وهل هذا التخويف عام أم يعني للعاصين فقط؟
2: هذا لئلا تكون عاصيا يجب أن تخاف وترجو. الرجاء فقط مجرئ، والخشية فقط مخوفة ومقنطة توقع في اليأس والاعتدال أن يخاف الإنسان ويرجو. وأنا قلت لك ربنا سبحانه تخافه مخلوقاته العظيمة، يقول ربنا سبحانه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ربنا سبحانه يتكلم عن ملائكته، الملائكة مخلوقات عظيمة جدا جدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبريل أنه رآه سادني الأفق، يعني حيثما نظر النبي صلى الله عليه وسلم، يوم رأى جبريل على خلقته، حيثما نظر النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل يسد الأفق. أي خلق هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عتقه مسيرة 100 عام. هذه المخلوقات يقول ربنا سبحانه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وإذاك ربنا سبحانه يمدح أهل الخشية ويعدهم الجنات: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يصف ربنا سبحانه خير خلقه بأنهم يخشونه ورسوله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وإذلك ربنا سبحانه يأمرنا أن نخافه: فلا تخشوا الناس واخشون، وخافوني إن كنتم مؤمنين. لابد، وإذا عرفت ربك وعرفته حق المعرفة لابد أن تخشاه، كما أنك إذا عرفته حق المعرفة طمعت في كرمه وفي عطائه وفي جنته لما ترى من جوده وكرمه وسخائه ومغفرته للمذنبين وفتح بابه العاصين، كذلك تخشى سطوته وعقابه لأنه يخشى. وخشية الله تصنع العجائب، تصنع العجائب. في الصحيح يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي كان قبلنا الذي لم يعمل خيرا قط، فلما حضرت الوفاة قال لبنيه جمعهم فقال لهم: إذا مت فأحرقوني ثم ذروني في الريح، أذروني نصفي في, في, في البر ونصفي في البحر. يعني تخيل الآن أحرق، وفي رواية فحرقوني، والتحريق هذا مبالغة في الإحراق حتى لا يبقى منه شيء إلا رماد. ثم بعد ذلك يأخذون هذا الرماد الذي هو إن نفخت فيه بيدك تفرق لم يبقى منه شيء. هو لا يكفي هذا، يقول يذهبوا، يأمر أبناءه أن يذهبوا به ويقسموه ويذروه، يعني ليذروه ليتمكنوا من أن يذروه لابد أن يكون ريح، فيذروا نصفه في البر ليتفرق في البر، ويذروا نصفه في البحر ليتفرق في البحر، يظن بذلك أن الله لن يقدر على جمعه بعد هذا التحريق وهذا التفريق. صنعوا به ذلك، فقال ربه: كن. فعل ربنا سبحانه ليس بعلاج، ليس بكون
3: الله،
2: فكان. فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب. فغفر الله له.
3: الله،
2: لم يعمل خيرا قط طبعا إلا الإيمان، لأن المشرك هذا لا يغفر له، لكن لم يعمل خيرا قط، في مقابله عمل سيئات كثيرة لكن جاء بالخشية فغفر الله له. وأنت تكلمت عن تكرارها، تكرارها يظهر لك سببه عندما ترى التذيل في كل من الموضعين.
3: وإلى الله المصير.
2: فهذا في الموضع الأول، يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، حتى لا يظن أحد أنه لن يصير إليه. الله. يحذرك أن تصير إليه، ويوم تصير على وجه الإسراف، على وجه الفجور، على وجه الفسق، تكون حينئذ كالعبد الآبق الذي أرجع إلى أسياده.
3: لذلك ذكر الله عز وجل صنوفا وصرف من الوعيد
2: لعلهم يتقون. يصرف ربنا الوعيد لماذا؟ لنخشى. ولنخشى لماذا؟ لعلنا نتقي ما نخشى. المشكلة الآن أنك ترى من يقول أنا أخشى، أنا أخاف. يقول واحد مثلا، هذه أسمعها كثيرا، يقول واحد لآخر وهو يتشاجر معه، تظنني أخافك؟ أنا لا أخاف أحدا إلا الله. وفعله لا يدل على أنه يخاف من الله. لا يبقى، هذا ليس أفعال الخائفين. فهذا تذيل في الموضوع الأول، ويحذركم الله نفسه
3: وإلى الله المصير.
2: إلى الله المصير. فإذا كنت تعلم أن إليه المصير فخف، لأنه ذاك الوقت لا أعوان ولا أنصار ولا من يشفع لك ولا من. فما يقول في الوضع الثاني، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هذا التحذير لأنه رأفة، لأنه رحمة، لأنك إذا خفته الآن في الدنيا لن تخافه في الآخرة. قد قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأبنين، إن خافني في الدنيا أمنني في الآخرة، وإن أمنني في الدنيا خافني في الآخرة. وذلك لما جاء الناس عند الحسن البصري قالوا لماذا تخوف الناس في وعظك، تخوف الناس؟ فقال الحسن البصري لهذا الذي يعترض عليه، لأن تسمع من يخوفك إلى أن تجد الأمن خير لك من أن تسمع من يؤمنك إلى أن تجد الخوف. إذا خفت ستصنع، ستتوب، ستتقرب إلى الله، لأنك أنا قلت لك هذا الخوف الكلام المخيف فقط يوقع في القنوط، والكلام المرجي فقط يوقع في الجرأة على الله. فلا بد أن تكون بجناحين، جناح خائف وجناح راج. وهذا الخوف ليس يعني تجلس وترتعي تقول والله أنا أخائف، لا، إذا خفت فقم فعمل. يقول صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف أدلج، الإدلاج سير بالليل، فمن خاف فإنه سيقوم الليل وسيقرأ القرآن سوى الفرائض من صلاة وزكاة وحج و
3: والعلم بالله عز وجل، يعني بأسمائه وصفاته،
2: هذا هو الذي يقود إلى الخشية. لأنك إذا كنت جاهلا بالله كيف تخشاه؟ ولهذا كان أعظم العالمين بالله سبحانه هو أعظم الخاشين له، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: والمحبين
2: طبعا، لأن أنا قلت لك عندما يكثر علمك بخالقك سبحانه وتعلمه بما علمك، تتعرف عليه بما عرف به نفسه من أوصافه الدالة على الجلال، كما يقولون على الجمال، الجلال أوصاف القهر والخوف، والجمال أوصاف الترجية. عندما تعرفه فإنك تحبه وتقبل عليه وتخشاه.
3: والتحبب وزيادة الأعمال الصالحة من حيث التطوع والأعمال، يعني أحيانا الإنسان يسدد ويقارب. يعني بعض الناس يرى أن يقول أنا أعرف نفسي، يعني أنا ممكن أتخصص في بعض الأعمال الصالحة التي يعني تناسبني، وبعض الناس لا، يزيد على نفسه من التطوع حتى يتعب.
2: هو الله يسلمك، ليس شيء خيرا من الاقتصاد.
3: سددوا العبادة
2: وقاربوا واستعينوا بشيء من الدلجة. ربنا يطلب منا هذا التسديد والمقاربة الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أخشى على هذا الذي يقول أنا أتخصص في هذا، ما يدريك أن الذي تتخصص فيه مقبول منك.
3: يعني من باب كل ميسر لما خلق عليه،
2: ينبغي ألا تعجز عن حسنة تستطيعها.
3: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
2: كان الشيخ ابن أبي جمرة الأندلسي المالكي يحدث عن شيخه أبي الحسن الزيات أنه كان يوصيه يقول له اعمل بكل حسنة تستطيعها فإنك لا تدري الحسنة الموجبة، الحسنة التي يوجب لك ربك بها الجنة لا تعرفها. أنت وضعت بيضك كله في هذه القفة، ما يدريك أن تلك القفة لم تسقط ولم تتكسر ولم يفسدها عليك ما يدخل النفوس من الرياء ومن حب الثناء ومن ومن. فما تأتى لك وما قدرت عليه
3: بادروا في الأعمال.
2: طبعا، لأنك لا تدري التي توافق بردد. اعمل بكل حسنة تستطيعها فإنك لا تدري الحسنة الموجبة، واترك كل سيئة تستطيعها فإنك لا تدري السيئة الموجبة. عمر بن عبد العزيز كان خليفة، فقال مرة لزوجته فاطمة بنت عبد الملك، هي زوجته ابنة عمه كما هو معروف، جلست معه وجعل يذكرها ما كان يصنع بها لما كان أميرا، لما كان أبوها حيا وأبوها هو الخليفة وكان أميرا على ناحية من النواحي، فكان يعني يمتعها ويصنع بها فهو جالس معها يذكرها يقولها تذكرين يعني أيامنا في كذا وكذا وكذا، وقد وضع يده على فخذها ويحدثها، فضربت هي يده، تلك التي على فخذها ضربت يده وهي مغضبة وقالت له أنت اليوم أقدر منك أمس، أمس كنت أميرا عندما تقول تخبرني بهذا الذي كنت تصنع لي كنت أميرا، الآن أنت خليفة، فالذي تستطيع أن تفعله بي وأنت خليفة أعظم وأكبر مما كنت تستطيعه ولما كنت أمير. فلما ذكرت له ذلك قام رضي الله عنه ورحمه قام حزينا وقال يا فاطمة إني أخاف الله، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وبكى. فجعلت هي تبكي وتدعو له اللهم قه عذاب اليوم العظيم. ما الذي منعه من أن يصنع بها ما تشاء وفوق ما تشاء؟ هو هذه الخشية، الخشية التي كانت تراءى له. هي تحدث تقول ما زاد عليكم بكثير صيام، معروف عمر بن عبد العزيز، ما في أحد يجهل يعني عبادته وتألهه وزهده الخير الذي أجراه الله على يديه لما كان خليفة مع قصر مدة خلافته نحو من سنتين، ولكن أغنى الناس، يخرج بالعطاء لا يأتي أحد يأخذ عطاء، أغنى عمر بن عبد العزيز الناس في زمنه. فتسأل عنه تقول هي زوجته تقول ما زاد عليكم بكثير عبادة بكثير الصيام ولا صلاة، ولكن ما رأيت من يخشى الله مثله.
3: الله.
2: تقول نكون في الفراش مضطجعين بالليل نائمين فيبدأ يضطرب، تذكروا شيئا يضطرب كالفرخ المسكين، قد يضطرب حتى نقول الناس حتى نقول ليصبحن الناس ولا خليفة لهم، هذا سيموت الآن من شدة خشيته.
3: إذن حضور القلب هذا الشيخ ليس لكل أحد،
2: هو سلمك الله لا نحن لا نستطيع أن نقول هذا لأن حينئذ سيكلف الناس بما لا يطيقون، لكن هذا حضور القلب مراتب.
3: نعم.
2: هذه من أعلى عليا المراتب هذه.
3: نعم.
2: لكن لا بد أن يكون لك لكل واحد منا نصيب في هذه المرتبة، ويبدأ من أسفل السلم ويعين نفسه على الخشية ويعين نفسه على الخوف من ربه بالعلم به.
3: اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، شكرا لكم فضيلة الشيخ
2: ولكم السلام.

0: بدك نارا.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: لا يمكن تخوض معركة وقيادة الدولة خارج الدولة.
2: لو السعودية كانت جادة لمنع سقوط المخا لاستطاعت بقدراتها واحدة فقط بدون دخول أمريكا.
1: ثمانية مجلس بثمانية رؤوس لا لا لا لا ينفع لإدارة حتى سوبر ماركت. طارق صالح مثلاً قد يكون قائد عسكري يعني له يعني 20 سنة في العمل العسكري لكنه عملياً لم يخوض أي معارك حقيقية يعني.
2: وأنا أعرف ضحايا كثير أعرف شهداء معنا شهداء ومعنا أسرى بالهبل معنا مجتمع كله جرى في تهامة مثلاً.
3: كيف أوضاع الناس في المخا الآن؟
2: زبالة الناس. أنا مثلاً أقول لك يمكن 100,000 غادروا الخوخة وحيس والمخ.
3: اليوم زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة ويبدو أن هناك تحركات ثنائية بين السعودية ومصر لها علاقة بترتيبات باب المندب وسيطرة الحوثيين عليه. كيف تقرأ الزيارة؟
1: بالإمكان هزيمة الحوثي، بالإمكان هزيمة إيران، بالإمكان استعادة الدولة اليمنية وتأمين المملكة العربية السعودية أقل شيء من الجبهة اليمنية.
3: أعزائي المشاهدين، اليوم نبدأ حلقة جديدة من اليوم بودكاست بقالب جديد، طاولة مستديرة نستضيف فيها أكثر من ضيف. الأحداث الكبيرة والاستثنائية تحتم علينا مناقشة أكثر من وجهة نظر واستضافة أكثر من رأي، ولذلك اليوم نبدأ هذا القالب الجديد على اليوم بودكاست هي حلقة حول الأحداث الأخيرة في اليمن. ماذا حدث في المخا ولماذا حدث وتأثيره وتداعياته على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. استضيف اليوم الأستاذ أحمد الزرقة وهو صحفي وكاتب. أهلا وسهلا أستاذ أحمد.
1: أهلا وسهلا بك، شكرا
3: شرفت. وأيضا استضيف الأستاذ عبد الله دوبلة وهو صحفي ومحلل سياسي. أهلا أستاذ عبد الله.
4: أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، نورت شرفت.
4: نورت.
3: الله يعطيك العافية. لو بدأت معك أستاذ عبد الله، أنا شاهدت لك تحليل موسع تحدث عن أنه ما حدث في المخا ما كانش خيانة، وخلونا نتوقف عن كل الاتهامات وكذا ونضع النقاط على الحروف وحلو. طيب إذا ما الذي حدث؟ يعني ضع لنا النقاط على الحروف فيما حصل في المخا خلال هذا الأسبوع الفائت.
4: شوف، إحنا قلنا مش تسليم مش خيانة، لكنه أيضا مش طبيعي، هو عجز وفشل. أنا تحليل الموضوع أنه عجز وفشل، وهو للمستوى اليمني ولمستوى التحالف السعودي، وأيضا الإمارات لا تخرج من المسؤولية لأنها كانت هي جزء من المشهد ما قبل السقوط. فكل هذه التعقيدات التي مرت بها اليمن مع الحلف السعودي الإماراتي دفعنا ثمنه الآن. نحن اليمن دفعنا ثمن في التحالف السعودي والإمارات عندما كانوا على وفاق لتخريب حرب استعادة الدولة، وندفع ثمن الآن لخلافاتهم. يعني في الأخير خلافات السعودية والإمارات أو اتفاق السعودية والإمارات التي أدت إلى كل هذا العجز والفشل في محاربة الحوثي. ما جرى في المخا هو نتيجة طبيعية لمسار طويل لأحداث طويلة حصلت
3: من
4: يعني منذ الحرب مع الحوثي، لأن لم تكن واضحة الأهداف. الإمارات صحيح نجحت عسكريا في المستوى المحررات، لا ينكر للإمارات الفضل في تحرير الخوخة والمخا وحيس، لكنها بسبب سياساتها إخفاقتها السياسية أدت إلى سقوطهم. ارتكبت عديد من الأخطاء، ذهبت إلى جني المكاسب السياسية قبل نضوج العمل العسكري، قبل تحرير البلاد، أنشأت الانتقالي ودافعت الانفصال الجنوب، أنشأت مثلا طارق صالح كان مسألة عسكرية وكان مفهوم، أنشأت له كيانا سياسيا هو المكتب السياسي المقاومة الوطنية، وبدأ يتصرف كأنه حزب وينافس ويعني، وهذه الأمور كلها أربكت المشهد وأدت في الأخير في المحصلة إلى السقوط.
3: طيب ما تعتقد نبكر الحديث عن اتهام الإمارات وكذا؟ يعني قصدي
4: لا أقول الإمارات خانت أو عزت إلى طارق بالتسليم،
3: أو يعني أقصد اتهام الدولة الإماراتية. هذا ربما يجي حتى نتحدث عليه رقم 4-5. ما قبله عندنا القوة على الأرض، المقاومة الوطنية، كيف وزارة الدفاع، محور تعز، قيادة الدولة نفسها، كيف أدير المشهد من خلال الفاعلين الرئيسيين، ثم نأتي على الأوامر الفرعية.
4: جزء من المشهد لم يتطور بعد المشهد عن الإمارات، لأنه الإمارات عندما حررت هذه المناطق أنشأت ثلاث كيانات عسكرية. الكيان الأول هو الجنوبيين في الأساس، الكيان الثاني هو المتهاميين، الكيان الثالث الذي أضيف إليهم هو كيان طارق صالح أو مسمى المقاومة الوطنية بعد ذلك أو الحراس كان قبل ذلك. هؤلاء الكيانات الثلاثة لم يكن يجمعهم قياديا إلا الإمارات. عندما خرجت الإمارات سلمت الكيانين الآخرين بعض الجنوبيين مع بعض التهاميين ودمجتهم في المقاومة الوطنية تحت قيادة طارق صالح. وبالتالي طارق صالح صحيح أنه كان هو الإداري والقائد العسكري لهذه المجموعة، لكن النتوءات موجودة والاعتراضات موجودة لدى الكيانات الأخرى.
3: تقصد الشماليين والجنوبيين؟
4: سلم الأولية الشمالية.
3: المقاومة شكلت من أفراد
4: المقاومة الوطنية، شكلت من
3: التهاميين وأيضا ناس
4: وحراس
3: جايين من مناطق شمالية،
4: مناطق الشمال تبع طارق صالح.
3: أيوة.
4: وكان طارق صالح هو القائد، طارق صالح نقل الشقيق على عبد الله صالح.
3: طيب، خلال الأسبوعين الماضيين وتصريح البيان حق المقاومة الوطنية قال إنه من تسعة أغسطس هو بداية المعارك، إيش اللي حصل خلال هذا الشهر؟
4: أنا لو تريد توطئة سابقة، إنه توطئة سابقة هي تمهد لما جرى. يعني في واقع عسكري واجتماعي مش مرتب. الإمارات سابت وضع معقد للسعودية، السعودية استلمته لكن مش كاملا، كان هناك تنازع، الفكرة مش واضحة، هل المندوب السعودي في المخا هو القائد مثل ما كان الإماراتي قائد بالمجمل بالكلية يمتلك كل القرار، أم هو مجرد منسق إداري؟ هل القيادة لطارق صالح بالكامل أم المندوب السعودي ينازعه؟ مسألة القيادة مش واضحة في هذا الجيب من الوطن، الجيب الصغير الذي سميناه ساحل غربي مثلا أو ساحل تهامي أو ما تسميه. وضع معقد أيضا من ناحية القيادية، من ناحية طبيعة القوات موحدة شكلا لكن في الحزازات موجودة في النفوس. المعركة لها شهر أكيد، أنا أؤكد ذلك، وهناك ضحايا، لكن أنا بإطلاع الميداني أنهم كانوا يفضلوا عدم الإعلان والإفصاح عن نتائج الضربات الحوثية من صواريخ باليستية أو مسيرات، وهناك ضحايا عدة، أنا مثلا من أقاربي ومعارفي في الخوخة ضحايا كيف كثر يعني. وكان الحوثي يضرب حتى أهداف يعني معسكرات ثكنات، حاول مرتين يهجم من جهة الشمال من جهة الخوخة وحيس وفشلتا الهجمتين، وهالهجمة الأخيرة عبر البرح التي نجحت. لكن معركة كانت موجودة في ضحايا، الجيش قدم ضحايا يمكن 500 إلى 1000، الرقم الأول 500 لكن أظن أكثر، في أسرى بالآلاف تركوا حتى في الجزر في حنيش أو حانيش.
3: من الجيش
4: اللي كانوا تبع المقاومة الوطنية ضمن الدفاع الساحلي أو البحرية تبع المقاومة الوطنية من تعز ومن تهامة وكذا، عندما هزمت القوات في المخا انسحبت من المخا وتركتهم. الحليف السعودي لم يذهب حتى بسفينة لإنقاذهم مثلا، أو أنقذ البعض والبعض أسر لدى الحوثي بالآلاف، كانت كارثة يعني كارثة اجتماعية، النازحين بالآلاف مع سيطرة الحوثي على الثلاث المدن حيث الخوخ وحيث والمخا، فنازحين بالكثر يعني بالجملة كثير، يعني في نكبة كبيرة يعني للمجتمع الذي أتى من خارجها للنازحين، طبعا ليس فقط سكان المنطقة فقط، تعرف أنه أيضا هناك نازحين من كل اليمن موجودين في الخوخة وفي المخا.
3: بس كيف تفسر الحدث العسكري؟ يعني كيف حصل؟ يعني المقاومة الوطنية وطارق صالح موجودين في المخا وفي تلك المناطق من تقريبا 7-8 سنوات ومؤسسين بشكل كويس
4: أوكي، بس تسليحاً
3: وانتشاراً وعملياتياً
4: ينقصهم.
3: هايش اللي ما توقعوش في هذه المعركة؟
4: قوة هذه القوات في مسألتين، الأفراد اليمنيين أو القوة اليمنية والقيادة الإماراتية. أنا أختلف مع الإمارات سياسيا واتهمها بالكثير من الأشياء، منها الاغتيالات، منها تخريب العمل السياسي في البلد، منها دعم الانفصال كثير، والإمارات تتحمل تخريب العشر سنوات الماضية يعني لا أبرئها، لكن من الناحية العسكرية كانت محترفة وكانت هي تغطي ضعف هذه القوات، يعني في الأخير هي مدنيين يعني مش قوات محترفة وجيش محترف، يعني أشبه بمقاومة شعبية تم رسمنتهم في ألوية، لكن في الحقيقة هم مش مقاتلين محترفين، بينهم كبار سن بينهم صغار سن بينهم، يعني كان الإمارات تغطي هذا الضعف بعملياتها الجوية وبإسناد وبإدارة محترفة، يعني أمور كثيرة. انسحاب الإمارات وترك القيادة لطارق صالح ترك فجوة وضعف في المنطقة، السعودي لم يملأه، أتى مندوب سعودي لكن لم يملأ بفريق عسكري يدير عملية عسكرية في المشهد، أنا أقول إنه عجز أو فشل.
3: طارق يعني ما يقدرش يدير هذا الموضوع، هو شخصية عسكرية يعني.
4: لا مواجهة الحوثيين يحتاج.
3: عنده ألوية كانوا زمان معه.
4: لا تكلم عن الجانب البشري، تكلم عن الجانب التقني أيضا، الإغطاء الجوي مثلا يوم السقوط لم يكن هناك أي عملية عسكرية جوية، عملية وحيدة أعلن فيها أنه مقتل القاطفي، هذا يوم السقوط مسائل السقوط، أنتم ربما شاهدتم مشهد ليلا، لكن السقوط بدأ من العصر أو من الظهر، سقوط منطقة اسمها البرح مفرق البرح، بعدين سقوط المعسكر خالد، بعدين ما بين الجبهة المتقدمة أول جبهة مثلا تقاتل الحوثيين ما بين غرفة العملية القيادة يمكن 20 كيلو، أول ما كسرت وصل الحوثيين إلى غرفة القيادة والسيطرة وغادر طارق صالح وغادر السعوديون وانهارت الجبهة تماما، حتى الثكنات التي كانت ما تزال متماسكة شمالا انسحبوا لأنه كانوا سيحاصرون يعني. في مسألة فيها عجز والفشل أكثر مما هي خيانة أو إرادة، أنا لا أعتقد أنه إرادة فوق الإرادة، إنما العجز والفشل المستمر.
3: بس يعني في أشياء نريد نفهم تفسيرها المنطقي، مثلا لما قلت مثلا غرفة القيادة والسيطرة كانت قريبة من البرح والمعركة لها شهر، يعني ما كانش من المنطقي ألف باء عسكرة يعني أنه واحد يعمل غرفة عمليات متأخرة مثلا،
4: يعني احتياطا مفروض. بس لكن وجود الإمارات كان حررت المنطقة، وهي وضعت غرفة العمليات في جبل النار، كان قرب الجبهة من الحوثيين لا يمثل عائق للإمارات، لديها غطاء جوي فظيع يستطيع منع التقدم.
3: ليش أنت يعني تحيل التفوق العسكري على الغطاء الجوي؟ الغطاء الجوي في الأخير يقصف ولكن ما يقدرش يقلب المعادلة الميدانية بريا.
4: لا يستطيع، يستطيع. أنا مثلا الإمارات عندما حررت هذه المناطق بغطاء جوي، المقاتل لم يكن كل شيء، المقاتل البريين هم في الأخير مش محترفين، كنا أنهم أشباه بميليشيات شعبية تم رسمنتها وتسميتها قوات وألوية وفرق، لكنها في الأخير أشبه مقاتلين شعبيين ومدنيين أو مقاومين شعبيين. يعني هذه الحقيقة. لو كان، أنا أعتقد أنه لو كان هناك قطاع جوي كافي لم تكن المنطقة لتسقط. لو اهتمت السعودية، طبعا المعركة هي ضد اليمنيين بدرجة أولى وضد السعودية بدرجة ثانية وضد الأمريكان بدرجة ثالثة، لأنه الحروب متداخلة ما بين هرمز وحاجة إيران لسيطرة على بلمندة بإضافة إلى هرمز، وحاجة أيضا الحوثيين لحصار السعودية، ونحن ندفع عن ثمن في لهذه التعقيدات. لكن لو كان هناك غطاء جوي من الأمريكان أو من السعوديين ربما لم تكن لتسقط الجبهة.
3: طيب خلينا نتحول للأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، ما رأيك بكلام الأخ عبد الله وبالذات موضوع الغطاء الجوي وتحميله يعني مسؤولية الانتصار أو الفشل في حال وجوده أم عدمه؟
4: أنا أقول ليس كله، لكن هو السبب الأبرز.
3: أيوة تعطيته يعني أهمية عالية.
4: أنا قلت خلفية القوات والخلفية التاريخية للمكان تعقيداته، وإضافة إلى يوم السقوط والطيران غاب.
3: طيب نشوف
5: الرأي. أعتقد أنه جزء من ما يقوله يحتمل الصواب يعني وإلى حد ما، لكن أنا أتحدث عن الغطاء الجوي، هذا يأتي لاحقا. لكن العملية فشل في إدارة العملية، هو بدأ مبكرا، بدأ من التحضير أو إعلان الحوثيين أن هناك أنهم سيقوموا بعمليات تستهدف الساحل وتستهدف باب المندب، وهذا كان واضح، لكن لم تقم الشرعية بشكل كامل باتخاذ إجراءاتها واحتياطاتها، وليس فقط الشرعية لكن الشرعية وطارق صالح وأيضا الجانب السعودي بشكل أو بآخر كان لديه معلومات مؤكدة أن هناك معركة ستدوم. لكن سبق هذه المعركة أو سبقها مجموعة أو جملة من التباينات الكبيرة بين السعودية وبين طارق صالح، بين عدم حسم هل طارق صالح فعلا انضم للسعودية وقواته موقفا قلبا وقالبا، أما زالت هذه القوات تدين بالولاء والسيطرة والتحرك للإمارات. حتى الثقة تزعزعت عندما نزلت القوات أو نزل الجانب السعودي إلى المخا، واكتشف أن هناك أسماء غير موجودة، اكتشف أن هناك تلاعبات، اكتشف حتى وجود مطارات لم يتم الكشف عنها، مثلا مطار ذباب وغيرها، هذه كانت قواعد عسكرية مخفية لم يتم التعامل معها بشفافية، وكانت هذه جزء من التركة الإماراتية الكبيرة. ما حدث التقدم أيضا كان يفترض أن المعركة لا تصل إلى الساحل الغربي، لا تصل إلى يعني حيس أو تصل، كان هناك خطوط تماس مبكرة يعني في الكدحة، في مقبرة، في جبل حبشي، في هذه المناطق
3: في تعز.
5: نعم، هذه مناطق في تعز، وبالتالي كان هناك أيضا تباينات بين جبهة تعز وجبهة الساحل الغربي، كان هناك يعني جبهة تعاني من ضعف الإمكانات.
3: أفواني يا أستاذ أحمد عشان نفهم يعني، أول أنت قلت أنه كان في خطوط تماس مبكرة يفترض الانتباه لها من بدري، يعني اللي هي مقبنة والبرح والكدحة، هذه كانت الجنود اللي فيها تابعين لمحور تعز ولا لطارق صالح؟
5: كانت مناطق مشتركة، جزء منها المواقع المتقدمة في جبل حبشي وفي جبل نعمان وفي غيرها، هذه كانت تتبع المقاومة والجيش الوطني في تعز. ما خلف هذه، ما خلف الخط الفاصل في البرح وغيرها، كانت هذه تتبع قوات طارق صالح وقوات أيضا جزء منها بعدها مباشرة بدأوا شعروا أن هناك خلل وهناك هجوم، حاولوا عززوها بالعمالقة وبدرع الوطن وإلى آخره. لكن ما حدث، الفكرة أنه كانت تدار كجبهتين منفصلتين وليس كجبهة واحدة، لم يتم حتى اتخاذ قرار عملياتي بوجود تشكيل غرفة مشتركة بين الجيش الوطني وقوات الساحل الغربي أو المقاومة
4: الوطنية.
5: المقاومة الوطنية. وكان هناك تباينات سواء على أساس سياسي على أساس جهوي مناطقي، وظهرت خلافات واضحة جدا. جبهة تقول أن لديها إمكانات ولديها سلاح، وجبهة تقول لك لا يوجد لدي أي سلاح ولا أي إمداد.
3: في مقابلة، عفوا يا أستاذ أحمد، في مقابلة مع وزير الدفاع في عدن أجريناها قبل أسابيع، قال أنه تم توحيد الجيش والمؤسسة العسكرية، وأنه صار الجيش يدار من غرفة عمليات موحدة. هل هذا الكلام غير صحيح؟
5: هذا يعني؟ شوف، هذه ربما على الورق
4: شكلاً،
5: على الورق إداريا تم دمجها، لكن عملياتيا كان هناك خلل كبير جدا. الخلل هذا كان واضح عندما أصدر رئيس مجلس القيادة تفويض للتحالف بإدارة العمليات العسكرية والإشراف على أداء الوحدات العسكرية التابعة للشرعية. هذه أولا سلبت القرار السياسي، لأنه لديك أنت قيادة عسكرية هم نواب رؤساء، يعني هناك طارق صالح هناك في الميدان، هناك سلطان العرادة في الميدان نائب رئيس، كيف تصبح هؤلاء والمحرمي أيضا وزير اللي هو وزير الدفاع السابق الصبيحي، هؤلاء كيف يصبحوا يداروا من قبل ضباط صغار في التحالف ويلقب يعني ويتلقوا منهم الأوامر. هذه التباين في الآلية الإدارة، إدارة المعارك. يعني كان هناك حديث أنه طارق صالح رفض الانصياع لتعليمات الضابط السعودي الذي كان في غرفة العملية المشتركة في جبل راس، وبالتالي كان يرى أنه هو نائب رئيس، وهذا موظف صغير أو ضابط صغير يدعم ما يريد. ولذلك كان هناك مثلا حديث عن طلب باستخدام الطيران ولم يتم استخدام الطيران، كان هناك طلب بتعزيز مناطق وكان يتم سحب حتى قوات معينة. لكن هذه الإشكالية الكبيرة أنه تم تضخيم قوات حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية بشكل كبير إعلاميا.
3: هل مش صحيح أنها 30 لواء و60 ألف مقاتل كما يقال؟
5: هذا على الورق
4: 30 صحيح، 30
3: لواء،
4: لكنها يعني مش كلها بنفس الرقم، بعض اللواء 1500 بعض اللواء 3000. يعني
5: هذه إشكالية حقيقية مالية وإدارية وعسكرية، وأيضا بالإضافة إلى أنه أنت لم تحسم أيضا هذه هل هي جزء من وزارة الدفاع أم ليست جزء من وزارة الدفاع، حتى في مسمياتها، حتى في مخاطباتها، حتى في بياناتها وتعليماتها. يعني حتى هل المنطقة هذه تتبع المنطقة العسكرية الرابعة وبالتالي تتبع يعني حمدي شكري، ولا تتبع
3: حمدي طارق شكري صالح؟ نزل إلى قابل طارق صالح في آخر أيام. نعم. وظهر أنه في تنسيق عالي، يعني
5: لا يوجد تنسيق، هذا نزل بطلب سعودي لتغطية ما يروا أنه كان ضعف، وباعتقاد أن هذا أيضا أسهم إلى حد كبير في أنه الناس كل واحد ركن على الثاني، يقول لك خلاص هذه قد جاءوا العمالكة، معركة العمالكة وليست معركة طارق صالح.
3: هل تعتقد يا أستاذ أحمد أنه هذه الخلافات البينية اللي هي فنيا عدم واحدية المركز والقيادة هو السبب الأبرز سقوط الجبهة؟
5: هذا واحد منها، والشيء الثاني طبيعة المعارك والقوات هذه. طارق صالح مثلا قد يكون قائد عسكري يعني له يعني 20 سنة في العمل العسكري، لكنه عمليا لم يخوض أي معارك حقيقية، لم يختبر عسكريا لا في صنعاء في 2000 وفي أحداث ديسمبر في 2017 ولا في ما بعدها. وبالتالي هذه الإشكالية أيضا، أنه هو جاء بفكرة حالمة أنه هذا بيكون نائب رئيس، والإماراتيين ضخموا الشخصية هذه وأنها قادرة أنها تحقق انتصارات عسكرية، بينما تكتيكيا عسكريا الرجل كان مغرم بتلميع صورته وتلميع وجوده وتعاقد مع كتاب وشركات
4: يعني المسار السياسي طغى على الجانب العسكري.
5: الجانب العسكري يحتاج
3: عبد الله مع فكرة أنه الفندم طارق صالح ما لم يكن شخصية عسكرية يعني
4: محترفية. أنا قلت أنه السعودية أو الإمارات استعجلت في تحويل طارق من مشروع عسكري إلى مشروع سياسي، يعني هذه الأمور مش واضحة في الساحل، هذه الأمور لم تحسم. أنت عندك جيب شريط صغير وذهبت إلى صنع ما يشبه دولة في المخ، تنمية أنا مستفيد من التنمية لا أنكر ذلك، إنه مستشفيات، طرقات، قناة تلفزيون، لكن الوضع العسكري صعب. فالصورة النمطية التي خلقت من الجانب السياسي المضخم للمكتب السياسي، استقطابات على أساس الولاءات، بينما العمل العسكري ما يحتاجش البهرجة دي كلها. يعني كان يفترض بالعمل العسكري أن يكون هو المقدم، ويفترض بالإمارات أن تشتغل على
2: الجانب العسكري حتى ينجح.
3: مش عارف ليش جالس تحمل الإمارات وغدا الإمارات.
2: لا أحمل، أنا أقول البدايات. لا بس أصول الأصول
3: البدايات بس صار لنا الآن قرابة سنة والإمارات ما
2: لأنه خارجة لأنه من المعادلة. الإمارات غادرت ولم تغادر، تركت لك يعني مخلفاتها.
3: أعطيني مؤشرات عدم المغادرة للإمارات.
2: أنا أقول إنه البنية نفسها، طريقة العمل، التشكيلات، هذه كلها بنية إماراتية غادرت وتركت لك نمط من العمل، نمط من السلوك.
3: أنا لا لا ما أريد
2: يعني أقول إنه خلاص الإمارات غادرت. هل أقول لك هل الإمارات عندما تغادر هل تتغير تركيبة التشكيلات من ثلاث مكونات اجتماعية من تهاميين وحراس وجنوبيين؟ لا، الإمارات كانت تديرهم يعني غادرت.
5: لا يعني الإمارات أقول لك الإمارات غادرت. الموضوع إنه العملية العسكرية هو عمليا القوات المقاومة الوطنية لم تخض أي عملية عسكرية منذ أن وصلت إلى المخا، وبالتالي هي العملية الوحيدة اللي قامت بها هي الانسحاب من الحديدة.
2: شاركوا جميع القوات.
5: لا من شارك في الحديدة هي قوة العمل، قوة طارق صالح جاءت لاحقا.
2: لا شاركوا ومنهم ضحايا، منهم ضحايا
5: ذهبوا. المقاومة التهامية هي اللي شاركت،
2: لكن كانوا
5: لطارق صالح
2: كانوا ضعاف. كان معهم الوئين فقط في حصار الحديدة، كانوا عدم تشكيل ضعيف مش تشكيل قوي. كان التشكيل الضارب تشكيل جنوبي عمالقة، التشكيل الآخر التهامي، التشكيل الثالث هم. لكن مع عملية الانسحاب تحول المستوى السياسي للحراس، تحولهم من رقم واحد، وتحول التهاميين رقم اثنين والجنوبيين رقم ثلاثة، لأنه انسحبوا بقى بعض المجموعات.
5: اعتبر طارق صالح ايش
2: لأنه الصنع السياسي. أنا قلت إنه الإمارات تشكل يعني. الإمارات استعجلت في جني الأرباح السياسية وال ايش بيقولوا يعني، والصيده زي ما يقول قاسم رئيس وزراء قطر قال تهاوشنا على الصيده. بس في الامارات ارادت جني الارباح قبل نضوج العمليه، عاد العمليه عاد في الهواء يعني. طيب فذهبت الى تشكيل عيدروس انتقالي في الجنوب طارق صالح.
3: طيب ولقد
2: انه الاستعجال، انا اقول انه الاستعجال، اسمع الفكره، انا اوضح الفكره وانتهي. انه الاستعجال في الانتقال من العمل العسكري للعمل السياسي ضيع العملين معا. طيب السياسي والعسكري.
3: بيان المقاومة الوطنية ذكر بعض الأسباب وذكر بعض الأشياء، من ضمنها أنه وفيه تهويل طبعا لقوة الحوثي، يعني أنه هجموا 76 ألف واحد.
2: أنا أتفق معه،
3: وفي اسمح لي، وفي أنا أسأل، لا أتفق ولا أختلف. أنا أقول لك
2: تهويل. لماذا حكمت أنه تهويل للحوثي؟
3: يعني طيب إذا الحوثي إذا الحوثي هجم ب 76
2: فعلا ألف. هجم بقوة مكثفة وقوة بشرية نارية. طبعا بعض الأنساق، لأن عندي معلومة أنا ميداني أصلا، أهلي موجودين في المدارس الأولى.
3: 76 ألف شخص لو انتصوا من سعد متعز إلى صنعاء ما بيكفيهم في المساحة.
2: كانوا يهجموا، اسمح لي، كانوا يهجموا لمدة 16 ساعة مثلا، نسق يروح ونسق بعده ونسق بعده ونسق بعده. لكن أنت لا تعرف، اسمح لي يا سامة، يهجموا بناس بدائيين نسق أول. أنت لا تعرف النسق المدرب جيدا متى، هل هو رقم واحد أو رقم اثنين أو رقم ثلاثة أو رقم أربعة أو رقم 12. فبالتالي وارهقوا الشباب هناك، انا اعرف الشباب كانوا مقاومين، وكانت الكثافه الناريه، اسمح لي، الكثافه الناريه في الفعل كانوا يضربوا على مترس اللي يكثف الناس بسيطه صاروخ باليستي، عندي معلومات بذلك. لكن هنا المشكله طبعا، لماذا الناس اعتقد انه لم تدور معركه في المخا، وانه المساله يوم وسلموا الجماعه.
5: أيوة. المخا لم تدور معركه،
2: نتكلم المخا المخا تحصل حاصل اصلا، سقوط جبل النار.
3: ليش الناس اعتقدوا ما حصلش؟ يعني
2: لانه كان في سياسه اعلاميه، سياسه تبعت، قالوا انه لا نعلن، أنا مطلع على الإدارة العملية، قالوا لا نعلن القصف الحوثي بالمسيرات، ولا نعلن القصف الحوثي بالقوارب المفخخة، ولا نعلن نتائج الصواريخ البالستية. كانوا يعلنوش،
5: لا في إعلانات يومية، في إعلانات يومية، أخبار يومية.
2: يعلن يومية. يا حمد يعلنوا البسيط منها ولا يعلنوا نتائجها. طيب. مثلا عندي مثلا معسكر الفاروق قصف باثنين صواريخ بالستية، هذا لم يعلن ولم يعلن ضحايا.
3: يا عبد الله،
2: وأنا عندي علم بضحايا.
3: سؤالي حتى لو كان مثلا أنساق هذه كما تقول ويقصفوا بالستي وفي قصف طائرة مسير، يعني لحظة
2: مسير انتحاري أيضا. طيب بالكثافة،
3: طرف المقاومة الوطنية والجيش وزارة الدفاع مش عارفين يعني.
2: هل تريد أشرح لك؟ أشرح لك معشر؟
3: لا يعني ليش ما يبعثوش أيضا أنساق؟
2: ما بعثوش.
3: لا
2: شوف القوات قاتلت مالك
3: الجيش.
2: القوات
3: في لماذا أيضا لا يتخذ نفس التدابير العسكرية الكثافة هذه النارية والكذا؟ طرف الشرعية طرف صالح.
2: لو لم شغل لكم
3: يعني في الأخير هي معركة، إيش توقع يعني يرمك بالآلي فقط يعني؟
2: هل فهمت الفكرة كيف جرت العملية أصلا؟ العملية جرت كان عندك أنساق متقدمة، الحوثي يهاجم، يختار بكل قوته، يختار بقعة منه، أنت منتشر على مسافة 270 كيلو، موزع قواتك، وعندك هنا الوا، مثلا عندك الوا ممكن قوامه 3000 في مكان معين، الحوثي يختار لمهاجمة 3000 ب 15000 أو 20000 مكان واحد يكرس عليه، مثلا يبدأ يوم يهاجم المخا اللي هي كنا من جهة البرح، يوم يهاجم من جهة الخوخة، يوم يهاجم من جهة جبل راس الحيس، وكل القوات تهاجم في مكان واحد، مكان ضعيف، هو يجرب وين نقاط الضعف. طبعا شمالا صمدت القلب اللي هو سقط اللي هو البرح 20 كيلو وصلوا معسكر خالد وصلوا جبل النار، ها طبيعي. لكن ايش استخدموا الحوثيين؟ شوف ما في قطاع جوي ناري اللي هو ستة ايام، والحوثي عشد الطيران لم يتدخل، تدخل يومين بعد ستة ايام يومين وضرب، والحوثيين ضربوا جنوب السعودية الطيران توقف. يوم السقوط الطيران دخل يوم ضربة واحدة فقط، الضربة التي قيل انه قتل فيها العاطفي، انا معلومات بالميدان قالوا العاطفي قتل وانا نشرت لهم الخبر. مثلا ايش حصل يوم السقوط؟ كان كان عندهم وزير الدفاع الحوثي، مثلا يوم السقوط الحوثيين استخدموا كثافة نارية مهولة جدا على بعض الأنساق، الجنود فروا. طبعا ما هتكلم عن فرار الجنود، حصل فرار غير عادي من الأولي اللي تابع لطارق صالح، فروا.
3: ليش؟
2: وكانوا يتهموا بالخيانة لأنه كثافة نارية، والواحد يقول لك على ماذا أموت؟ ما هي قضيتي لكي أموت يعني بها تحت الكثافة النارية هذه؟ كثافة نارية غير عادية. مثلا لو نقول لك قلت لي ما فيش أنساق، ما فيش دفاع جوي، قلنا اللي هو طيران، لكن كان في مدفعية طويلة، في هاوزر، في مسير، بعض المسيرات، في بعض الكاتيوشا. طبعا الجبع اعتمدت على هذه الأسلحة الطويلة الثلاثة لي على الأقل لحد من هجوم الحوثي. لكن الحوثي ايش عمل قبل السقوط؟ استخدم طائرات انتحارية لضد مشغلي الكاتيوشا والهاوزر. أنا عندي مشاة في الجبهات متقدمين، وعندي في الخلف هاوزر، وعندي قلنا كاتيوشا، وعندي مشغلي مسيرات اللي هي يعني تتدخل بعض الأحيان. فالحوثي عمل كثافة نارية بطيران مفخخ استهدف هذه المشغلين، فأسقط الغطاء الجوي للمشاهربوا الأفراد. هذا يوم السقوط الكبير.
3: طيب يعني هذا أنت تراه مبرر يا أستاذ أحمد؟
2: لأنه الواقع.
5: هذا يقودنا إلى شيء آخر يتعلق بفهم المعركة. من 10 سنوات والحوثي يستخدم نفس هذه الأنساق سواء في مارب في الجوف،
2: ويخطر نقطة ضعف ويهاجم بكل القوة. مش جديد.
5: وبالتالي أنت،
2: لكن وين الإسناد؟
5: فشلت في قصة أنه أنت تدرس هذا السلوك. وأيضا كان التهويل أو التهوين من قصة أن الحوثي قادر أنه يحقق اختراق. الشيء الآخر، كان هناك لا شيء له علاقة بعدم تماسك هذه القوات، لأنها كما قال عبد الله تقول هذه مش معركتي أنا، يعني جزء من هذه القوات يقول لك جاءوا من خارج المنطقة، وهذا خلل في بناء هذه القوات. هل هي قوات وطنية على أسس وطنية؟
3: عقيدة قتالية.
5: نعم، جزء من هذه القوات يعني أول ما يعني شوف آخر من سحب كانوا هو أبناء الزرانيق، لأنه في الأخير يعني لديه مشروع، لديه قصة يقف عليها. لكن أنا أقول أنه الاختراق الكبير الذي حصل وبعد تم التحدث عنه حتى في بيانات المقاومة وطارق صالح والمتحدث، يعني يتحدثوا عن اختراقات للجبهة والاختراق لوجودهم هم نفسيا، يعني أنه طارق صالح تعرض لأكثر من استهداف، طارق صالح في أكثر في تنقلاته وفي سكنه، وبالتالي هذه قصة الاختراق. يعني معناته أنه هذا القائد العسكري هذا غير جدير على أنه يدير معركة واضحة، ولا يستطيع أن يؤمن نفسه. يعني أنا أتحدث عن أنه أنت كقائد عسكري في مواقع مواجهة، غادرت أول من غادر كان قائد الجيش يعني أو قائد الجبهة، تركت مقاتلينك وبناء على اتصالات مزورة أو حقيقية أو ما
2: شيء. حكاية الاتصالات مزورة مش صحيحة، مش صحيحة.
3: نفترض أنها
5: يعني نفترض أنها مزورة. هل أنت فشلت في أنك توجد قنوات اتصال آمنة مع قواتك في الخطوط الأمامية، مع أنك أنت تؤمن ما بعدهم؟
3: هل كان طارق مثلا يأمل دعم زي ما قال عبد الله سعودي موازي للدعم الإماراتي؟
2: ما جاش.
3: استخباراتي، تقنيات، كذا؟
5: شوف كان موجود واضح، لكن أنا أعتقد
3: هل يشعر أنه خذل مثلا من الخلف؟
5: قصة الخذلان هي موجودة بشكل أو بآخر، لكن هو قصة أيضا هو لم يكن يتواصل بشكل ربما جيد مع السعوديين، ربما كان هناك كثير من الملاحظات حول طريقة أداؤه للمجموعات، أداؤه علاقته حتى بالمجلس القيادة. أنا أعتقد
2: علاقته بالإمارات
5: جزء من الموضوع، أنه لم يفصل علاقته بالإمارات نهائيا، ما زالت أسرته، ما زال تواصل، ما زال
3: يعني ما فيش ثقة كاملة ما بينه وبين السعودية.
2: ممكن أثر
5: هذا أثر بشكل أو بآخر، لكن أيضا أنت تدير عمليات، أيضا كان واحد من الأشكال أنه لا يطلب أن يكون هو القائد الوحيد للعمليات التحالف، وأن تكون التحالف يسنده. هناك حديث أيضا عن الطيران السعودي أو عدم استجابة الطيران لضرب الخطوط المقدمة، لكن الضرب هذا يعني
3: الطيران اليمني يا سلام، طلنا شهر أو شهرين نقول أن الطيران اليمني هو اللي يقصف قصف صنعاء، مطار صنعاء وقصف كذا.
5: شوف هذا في الموضوع يحال إلى موضوع آخر، قصة إنه أنت تدير معركة ولا تريد أن تقول أنك تدير معركة. صحيح. السعودية ما زالت تخوض معركة في المنطقة الرمادية، لا تريد أن تواجه، ولكنها تخشى الخسائر، وهي في الأخير تدفع الخسائر بكلا الحالتين. الحديث عن طائرات وما طائرات يعني فيها الكثير من المبالغة وعدم الصدقية إذا أردنا أن نضع الأمور بمسمياتها، وهذا قد يغضب كثير من الآخرين، لكن أقول أنه لم تتخذ لا السعودية ولا الشرعية أصلا قرار بخوض حرب. الحوثي هو من فرض الحرب، وهو من فرض إيقاعها، ومن فرض ساحتها، ومن فرض أيضا الأسلحة التي تستخدم فيها. محاولة الفترة الماضية شهدنا أنه دخول السلاح المسير وسيغير الأرض وسيغير الفارق،
3: وشفنا فيديوهات كثيرة
5: فيديوهات، لكن هذه فيديوهات للاستعراض وليست لإدارة معركة حقيقية. قد تكون هذا المسير حتى
4: بداية
5: يعني محدد وفي جبهات معينة قد أحدث أفرق، لكن التضخيم الإعلامي يعني الحوثي يضخ في اليوم أكثر من 500 مسيرة يعني، أو 1000 مسيرة، بأنواع المسيرات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة، الهجومية والانتحارية والتجسسية، وبالتالي المعركة لا تدار بالتجزئة. السعودية لم تتخذ قرار شجاع بخوض معركة، حتى في قصة المأرب والجوف والضالع والتقدم في البيضاء، هذه كلها محاولة لمواجهة الضغط بضغط آخر، لكن الحوثي يتجاوز دائما هذه المشكلة، أنه لم يفهموا سلوك إيران ولا سلوك الحوثي في إدارة المعركة. أنت الحوثي يضع اختبار ويقيس مدى جاهزيتك، ومن ثم يبحث عن المناطق التي أنت لا تتوقع أن يتوجه فيها. منذ سنتين وفي البرح وفي جبل حبشي وفي تلك المناطق هناك قوات عسكرية ويتم تحشيد، وهناك مناورات حضرها العاطفي وحضرها عبد الخالق الحوثي وحضرها بشكل كبير جدا، وهناك تجنيد وتجيش يومي.
3: أكيد الجيش عارف هذا الكلام.
5: شوف عندما أنت تعرف لكن لا تمتلك القرار، أولا لا تمتلك أنه أنت تواجه ولا تمتلك أنه أنت تطلب حتى ذخيرة أو سلاح. يا رجل ما زالوا في تأزي يطلبوا سلاح وذخيرة إلى الآن، ما عندهم. تخيل مدينة محاصرة لا توجد لديها مضادات طيران، ولا يوجد لديها دبابات ولا مدرعات ولا أسلحة ثقيلة ولا مدفعية. نتحدث عن المعارك بالتجزئة. أنت تريد هذه الجبهة إشغال للحوثي، والحوثي تجاوز هذه القصة، يقول لك خلاص أنا معي الهدف الأساسي، خلاص أنا كلما ضغطت على السعودية كلما سهلت لي ضرب جبهة أو سيطرة عليها داخليا، وبالتالي لم تخذ حرب واضحة. السعودية تتعرض للاستهداف، لكنها ما زالت تبحث عن بناء تحالفات وقوى، وتذهب لأمريكا وتذهب إلى بريطانيا وإلى آخره. نعود شوف إحنا إذا عدنا إلى قصة أيضا السعودية والقوات التي جابتها إلى المخا، كان أول مركز غرفة مركز العمليات سقط أولا، وانسحب المركز وانسحب السعوديين من غرفة العمليات، وكان انسحاب مفاجئ، وتم التواصل مع العمالقة ومع القوات
4: الدرع
5: الوطن وانسحبوا. لم يتم مثلا إبلاغ الزرانيق، لم يتم إبلاغ بقية القوى أن هناك
4: وكأنهم غير معنيين فيهم
5: سقوط، وبالتالي عندما الناس خرجوا بالشكل هذا تفاجئوا. وبالتالي أيضا حتى طارق صالح في الأخير انتهى، هو الشخص قلنا هرب من صنعاء أو غادر صنعاء ولم يخذ معركة قتالية استبسالية واضحة، وظروفه إلى الآن غير واضحة، يقول لك أنا قد أكون الهدف التالي. خصومه كثير، قد يكون خصومه سواء الإماراتيين أو السعوديين أو الحوثي أو ما تعرف أنت بالضبط من هو غريمك. وبالتالي لكن أنا لا أعفي طارق صالح بصفته قائد للمقاومة الوطنية ونائب رئيس في أنه كان يحافظ على جنوده، يحافظ على تماسكهم. ما حدث يعني في المواجهات الانسحاب ربما أربك الناس أكثر وجعلهم يعني عرضة للاستهداف بالمسيرات وبالقصف الأماكن. إلى اليوم ما زالت هناك ألوية تابعة للمقاومة الوطنية موجودة في رأس عمران، بدون غطاء، بدون تواصل، بدون أكل، بدون شرب، بدون يعني. والناس خرجوا وباعوا أسلحتهم. كيف نتحدث احنا عن قائد يغادر أولا ميدان المعركة؟ يا أخي القادة دائما يبقوا ويستمروا، غادر وخرج إلى منطقة غير معلومة وإلى الآن لم يظهر. أيضا الحكومة نفسها كرئاسة، كوزارة الدفاع، كنواب رئيس موجودين في المنطقة، كقوة عمالقة، كمنطقة عسكرية رابعة، لم تتعامل مع هؤلاء كأنهم رفاق سلاح. تركتهم في العراء وتقطعوا لهم وأخذوا أسلحتهم وأخذوا أهانهم، وبالتالي هذه الكلفة من يتحمل مسؤوليتها؟ أين غرفة العمليات اللي تدير هذا؟ لا التحالف أتقام بمسؤولياته ولا طارق صالح ولا
3: عدن. طيب وزير الدفاع في عدن موجود،
4: انتقلوا للقاهرة للرياض كلهم وزير الدفاع، بس حتى وجود لا
3: يفرق في عدن يعني
4: موجود حمد شكري الان حمد شكري يعني. حمد شكري كمان تقرب يتعامل مع الناس يحاول يعني يحاول يجيب غذاء وكذا لكن القصه مش هنا.
3: طيب
5: انا بس قوات كبيره تترك يعني هذه اشكاليه كبيره جدا في فهم المعركه كيف تدار. يعني عندما لا يكون للافراد قيمه وعندما القاده يغادروا اول ناس ومن ثم الان مشغولين مش باعاده بناء القوه هذه او يعني تفاقدها, مشغولين بقصه كيف نبرر الهزيمه. الهزيمه حدثت والهزيمه ليست فقط لطارق صالح وليست فقط للشرعيه وهي ايضا للسعوديه وللعالم كله
3: الان اليمنيين قبلهم كلهم.
5: ما حدث اليوم هو نقل المعركه او نقل المشكله فقط من داخل اليمن الى الخارج الى الاقليم يعني. طيب
3: عندي سؤال بس قبل عبد الله, بس سؤال لو سمحت عن موضوع السعوديه. الاستاذ احمد تكلم وكانه يعني في جزء من المسؤوليه تحمله السعوديه واداء السعوديه
4: اللي لم يكن السعوديه اصلا.
3: طيب سؤالي, السعوديه في ديسمبر خاضت حرب ضخمه ضد الانتقالي في حضرموت وشنت حرب احترافية وكان فيها ديناميكية عالية وقطف خبر زي ما يقولوا اليمنيين. أين هذه الروح السعودية في معركة المخا؟ لماذا لم تحضر الديناميكية العالية الأداء السعودية في المخا؟
5: السعودية شعرت بأنها في ديسمبر أنها خذلت أو تم خيانتها من قبل الإمارات وأن أيضا التهديد سيكون هناك تهديد آخر في يعني إلى جانب تهديد الحوثي بالنسبة لها, وهي كان رد فعل وهي كانت لديها أيضا لديها قوات ولديها انقسام كبير جدا في المنطقة وبالتالي هي تدرك أنه مثلا لن يجروا الانتقالي على خوض المعركة لأنه لا التسليح موجود ولا بنفس الفعالية وأيضا هو لا توجد لديه حاضنة شعبية في تلك المنطقة. ما يحدث في إدارة العملية إلى الآن هي ما زالت تتحدث عن جهود لإعادة بناء وحدات جديدة التخلص من قوى جديدة. أنا أعتقد أنه كان واحد من القوى اللي التخلص منها هي قصة طارق صالح وقصة أيضا شوف قصة الإخوان اللي لم تتم, ومع ذلك كان هناك ما زالت هناك جهود يعني بدرع الوطن على قوات الطوارئ على إحلال هذه المناطق في السعودية في الإمارات في هنا في المخا كان لم تكن هناك غرفة عمليات مباشرة من السعودية كاستشراف مركزي رئيسي كان يتم على أنها قد تصبح جبهة استنزاف للقوى هذه واستنزاف أيضا للحوثي. الحسم الحوثي فهم مؤخرا أو فهم لاحقا, لكن باعتقاد أنه أيضا كان واحد من أهداف السعودية إنها توصل الحوثي إلى باب المندب. أولا يتم القضاء على قوى طارق صالح, ثانيا تدويل المشكلة
3: تقول العالم خطير
5: يعني. نعم هي تدويل يعني تقول العالم
3: هذا انه سيناريو سعودي انه نعم. رغبه سعوديه
5: انه هذا واحد من الاشياء انه لانه
3: اضعاف مواجهه العالم
5: نعم لم لم لم تجد استجابه دوليه لا من امريكا ولا من حلفائها الاخرين, وبالتالي تقول لك انا الان اضع الضغط كله على من على المجتمع الدولي خاصه انه حركة السفن نقصت في هرمز الامدادات
3: الطاقة. بس هذه الحسبة الخسارة فيها أكبر من الربح يا أستاذ أحمد.
5: لا يعني. هي ليست خسارة, هي تريد أن تقول للعالم انتبهوا أن لدي مشكلة عويصة أنا.
3: طيب ما انتبه العالم في الأخير النفط حق اللي يتحاصر يعني.
5: شوف الآن العالم سينتبه بشكل أو بآخر. هذه شوف عموما حسابات السعودية لا نستطيع أن نفهمها لأنه أيضا حسابات بالنسبة لنا كيمنيين مختلفة تماما. لكن يعني تخيل أنه السعودية اليوم بين فكي كماشة, هي كلما أضعفت على فكرة هي كلما ضعفت الأطراف اليمنية أو الشرعية اليمنية كلما دفعت السعودية كلفة أعلى. يعني هذه الكلفة كان يمكن تجاوزها في 2016, كان يمكن تجاوزها أيضا في بداية العام, كان يمكن تجاوزها عندما يعني بالحفاظ على تماسك الشرعية وبقاء الرئيس هادي وبقاء القوة موحدة. لكن هي انجرت للأسف, هي اشتغلت بالتفويض, هي كان لديها مكاسب معينة فوضت الإمارات بشكل أو بآخر نتيجة أنه هي لديها محمد بن سلمان أو القيادة السعودية لديهم مشروع قصة 2030 ومنافسة ويريد أن يقدم السعودية الجديدة, بالإضافة إلى أنه القوات الموجودة هو خضع في فترة من الفترات لموضوع قصة شيطنة القوات الموجودة, قصة الإخوان, قصة الإصلاح, قصة هذه الأشياء إلى الآن لم تحسم نهائيا, لم تحسم في مجلس القيادة ومع السعودية ومع الأطراف السياسية اليمنية. ماذا بعد؟ إذا واجهنا الحوثي ماذا؟ هل إصلاح جزء من المستقبل أم لم يعد جزء من المستقبل؟ هل الأطراف اليمنية هذه هل

0: لقيادة الدولة فيه احترام للحقيقة مثلا، أو
1: ما
0: توضيح لليمنيين.
1: الرئيس
0: إرشاد العليمي خرج ببيان يقول أنه يحذر العالم ويقول أن هذه ليست حرب يمنية فقط، وأنه يعني يحاول يستثمر في تخويف وتحذير العالم.
1: الفكرة اللي قالها أحمد أنه يمكن يقول السعودية أصلا نفطها كان محاصر، فما يفرقش يحاصرها من الحديدة ولا يحاصرها من المندب بالنسبة لها، يعني ما فرقش. لكن أنا مش أوجه اتهامات الآن يعني لمن مسؤول، لكن شوف اعتقدوا أنه اليمني بيفوضهم مدى الدهر، هذا التحالف الإمارات والسعودية ارتكبوا كثير من الأخطاء. أنا الإيش اللي زعلنا أنه يرتكبوا أخطاء أمام ناس تجندوا معهم وضحوا بهم، فنلقي واحد قائد مثلا يمني أو سعودي أو إماراتي يجند يمنيين يمنحوا توفيض يموتوا من أجلك، من أجل مشروعك مثلا، سواء التقال الجنوبي أو الذي قاوم تحت راية الإمارات والسعودية لتحرير البلاد، فهؤلاء يقتلوا في الأخير. أنت ترتكب أخطاء مش سائل فيهم، يعني يموتوا عادي. مثلا هذه المعركة الأخيرة يمكن ماتوا فيها 1000، وبكل برود المسؤول اليمني رشاد أو خالد بن سلمة مثلا لا يعنيهم أن يسقطوا 1000، مشكلة يعني. لذا متى اليمني بيظل يعني من حق توفيض إلى ما لا نهاية، يعني يموت ويقتل. وفي الأخير أنا لما أجي أجند معك وأضحي وموت شك تنجز لي مشروع، لكن أنت عجنت الأمور.
0: يبدو أنك تستحضر قصص لها علاقة بأقاربك وأخواتك.
1: الناس كثير ضحوا، أنا أعرف ضحايا كثير، أعرف شهداء، معنا شهداء ومعنا أسرى بالهبل، معنا مجتمع كله جرف في تهامة مثلا.
0: كيف أوضاع الناس في المخال الآن؟
1: زبالة الناس. أنا مثلا أقول لك يمكن 100,000 غادروا الخوخة وحيس والمخال، لأنه أسر، لأنه هؤلاء من كل التهامات أجوا والتحقوا بهذا المشروع المقاوم وتوطنوا، يعني وجدوا بيوت وجدوا حالة من المجتمع، مش فقط أهل الخوخة والمخا، بس من كل التهامة موجودين، ومن كل اليمن حتى موجودين. هؤلاء كلهم غادروا، لم مرجمين في الشوارع في عدن مثلا. هنا في الأخير أنت لحساباتك، يعني أنا جلس أدفع ثمن لمتى، يعني تدفعنا ثمن، يعني أنا كيمن مثلا لماذا يمكن ما تساعد شغل، لماذا لا يحكم الحوثي شو لها كلها ونتخارج؟ يعني هذا يوصل سؤال، لولا إنه الحوثي مش مقبول أصلا، كريه، لأنه عنصري، لأنه طائفي سلالي، ولا يمكن اليمني يفكر يقول لو كان الصراع على سلطة فقط اليمني ما فرقتش معه، يحكم على عبد الله صالح ولا الإصلاح ولا الحوثي. لكن نوعية الحوثي واللي جعل اليمني يتحمل الآلام من الشقيق ومن الصديق ويقاوم الحوثي، ولا دفعنا كل فحنا. وإلى متى أنا منحك توفيض مفتوح مثلا كيمني وأنت لا تقدر فتقدر الضحايا؟ يعني الإمارات أجت ولعبت، لأن في الأخير هي دفعت أموال، صحيح مليارات دفعت، لكنها أيضا ضحت بدماء يمنيين في مشاريعها. مثلا أنا بجيب لك أنا مثال، لو كانت السعودية دخلت بدري لما انقلبت الإمارات على هذه، الإمارات ضربت الجيش الوطني، لو كانت السعودية تدخلت وضربت أصحاب الانتقالي قبل أن يكون انتقالي، لم تكن لتذهب لضرب الانتقالي في حضرموت، كان الأمور من بدري يعني حسمناها. لكن التأخير والتأجيل وندفع الكلف، نحن كيمنيين كلف وما زلنا ندفع كلف لعبط لفشل لعجز.
0: لكن ما حد بيصحح، ما حد بيحك ظهرك غير
1: لأنه أنت، أنا خلاص هزمت. أنا شوف حمد، أنا سامع تقول يمني وتحمل اليمني، أنا يمني هزمت في صنعاء، المفروض كان انتهيت والحوثي يحكم وخلاص. أنت أجيت وقلت تعال بعيدك عادة الشرعية، أنت اللي جيت لي
0: أفضل ما تكون منتهيت تماما يعني.
1: لا المفروض انتهيت، أنا خلاص المفروض خلينا أموت وخلاص خارج، يعني أنت لم منك
2: خليك بتتشكل مقاومة ثانية بشكل أو بآخر.
1: أخي المجتمع يخلق خيالاته. أنا إيش أعرف أقول لي؟ شوف الإمارات كانت حاسمة وقالت تريد مشروعا انفصاليا، أنا أعرف الإمارات تريد انفصالا من بدري وعملت عليه وفشل. أنت يا سعودي قل لي ماذا تريد الآن مثلا، ماذا تريد؟ كنا نصل أنا وأنت لطريق، هل مهادنة الحوثي مثلا؟ أنا أجيب لك تأخير المواجهة أيضا يدفعك كلف ويدفعنا كلف. الحوثي لما ضرب زمان 2022 التسوية السياسية اللي كانت أو الهدنة يسموها مع السعودية، كان حينها مقدرات الحوثي الصاروخ والباليستي كانت ضعيفة، فراحوا أجلوه منحوا 4 سنين من الهدنة وتضاعفت قدرات الحوثي الصاروخ والباليستي، ولا ومن يدفع الثمن؟ المدن السعودية الآن. يعني الهروب من المواجهة، صح أنا يمني أدفع أنت كسعودي تدفع، لو كنت حسمت من أول ضرب بكيك تذكر 2022 كسعودي واجهت الحوثي بجدية كان لم يكن الأمور تتطور الآن، لأن الحوثي يضرب كل مدن السعودية الآن.
0: طيب خلينا نتكلم عن
1: الهروب من المواجهات خطأ. أنا طبعا لا ألوم السعودية، بالآخر السعودية بإمكانها تنسحب في أي لحظة، مشروعي قضيتي أنا كيمني
0: طيب.
1: وأنا بإمكاني أن أقاوم الحوثي أو أستسلم له، ماشي قصة يعني طيب. مش نهاية التاريخ أن يحكم الحوثي اليمن كامل.
0: طيب أنت تكلمت على الناس المدنيين والضحايا اللي خرجوا من المخاوف كذا، المقاومة الوطنية كجيش وقوات وألوية
1: انتهت. أنا شو أجيب لك حاجة من الشيء اللي ضحك؟ مثلا كنت في رمضان الفائت في تهامة، أنا مثلا كنت أعلم لما قال المندوب السعودي الإمارات سابت كل القوات تحت قيادة طارق، عشان هذه تركت يد كله، شو الله يا طارق لك شو الله السعودية. فكنت أعلم من القادة كتائب وألوية أنه في مزاج أنه يمكن التهامين يخرجوا لحالهم بدعم من السعوديين. أنا كانت نصيحتي، أنا تائمي طبعا، قل لهم لا تخرجوا من طارق،

0: طارق منافس سياسي يستغرب يقول انت خاين.
1: أيه.
0: السعوديين يمكن يعملون مقاومه لحالنا. شوف الهاجس من بدري قبل المعركه وانت تقول لنا كونوا مع طارق. لأن اقول لهم انا اقول لهم انتم كلكم يلا محدودين اشبه بميليشيات شعبيه مش ذاك الجيش المعترف، وحدكم مش قادرين تحافظوا على الخوخه وحيس والمخا. بقاءكم مع طارق على كل تحفظاتنا حوله يمكن يحافظ لنا على هذا الجيب. انا كان حساباتي بعيدا اتخيل هذا السقوط من بدري اصلا، والهواجس كانت التقسيم والتفكيك من بدري. وأول ما سقطت القوات أول قرار صدره طارق بعزم السعوديين هو تفكيك القوات وتشكيل قوات تهامي. أنا طبعا لا أمانع أنا أحب أن يكون للتهامين قوات مستقلة عن طارق.
1: هذا القرار
0: لكن هذا هاجس موجود أصلا.
1: هذا القرار كان مفاجئ، موضوع أنه القرار الوحيد لطارق صالح أنه يعين استقلالية الألوية التهامية.
0: هذا ما كان يراد
1: أصلا. هذا إيش معنى هذا القرار، وهل معناه أنه انتهت قوات الأخرى المقاومة الوطنية؟
0: بعض قوات طارق دمرت وفروا. مثلا كان طارق مكان يجند على أساس فئوي أو جهوي، مثلا عنده ثلاثة ألوية من مريس وقاطبة وراحوا، عنده لواء تهامي باسم الحراس باسم حقه راحوا، يعني كان كذا مجاملات أو كذا. فمعظم راحت ومعظم موجودة في العارة، لكن لا يراد بناءها من جديد. خلاص بالنسبة للسعوديين طارق طوى كقوة عسكرية، بقت الكتلة التهامي أخرجوها الحالة 10 ألوية وعملوا له قائد. بس تشريفا لطارق هو الذي، لماذا طارق هو الذي أصدر القرار؟ لأن كانت في إمرته، كانت
2: في قيادته،
0: يعني لا كانت في قيادته. لو أصدروا قرار يعني كأنه عدم احترام أو عدم تقدير.
1: نتابعت هذا الخبر
0: أن هذه القوات، أنا أعتقد تفسيري بما أن هذه القوات كانت تحت قيادتك طارق احتراما أو تشريفا لك، تعال عمل قرار أنت وكذا. وأعتقد من هذا الباب فقط لا غير.
1: طيب استاذ،
0: لكن هذا هو معالجة ما بعد السقوط.
1: طيب إحنا الآن وصلنا إلى ما بعد السقوط. استاذ أحمد، في دستوريا وقانونيا ومنطقيا ما الذي يفترض أن يحصل بعد أن حصلت الخسارة وذهبت الأرض والمخا وباب المندب؟ يعني طارق صالح غاب، يعني لم يعرف مصيره تقريبا يومين أو يوم ونصف، وبعدين ظهر في الرياض. ما الذي تتوقعه أنت وإيش المفترض أنه يحصل؟ هل مثلا البعض يتحدث عنه يفترض أنه يتم تجميد صلاحياته، يتم تشكيل لجنة تحقيق خاصة بالرئاسة، يتم، أنت برأيك إيش اللي يفترض يحصل مؤسساتياً؟ يعني
2: بالنسبة الحديث عن المؤسساتية في هذا التوقيت وبهذا القصة، نحن نرجع للدستور أو للقانون والمؤسساتية، هو ضرب من الجنون أصلاً. يعني لأنه إحنا في وضع غير دستوري غير مؤسساتي أصلاً. وجود طارق هو لأسباب سياسية أكثر منه استياب. يعني أولاً قصة المحاصصة داخل مجلس القيادة، شمال جنوب شرق غرب، هذه القصة هي بتخلي طارق صالح يظل، وإن ظل تمثيله صوريا أو شكليا إلا في حال أنه قرر أنه يعتزل سياسيا، ربما يستبدله واحد من نفس المنطقة. لأنه الآن هي القصة للأسف وصلنا إلى مرحلة أنه هذا ممثل الهضبة، هذا ممثل الشمال، هذا ممثل الشرق، هذا الشمال. هذه المعادلة التي وضعتنا فيها السعودية والإمارات عندما تم استبعاد الرئيس هادي. بالنسبة للمساءلة، أنا أعتقد أنه يجب نسأل الجميع، يسأل السعودية، يسأل التحالف أيضا، يسأل التحالف لماذا تخلى عن المنطقة هذه، لماذا
0: نعم
2: ترامب حتى المجتمع هذا التحالف اللي موجود أصلا. تسأل العليمي رئيس مجلس القيادة مسؤولية رئيس هيئة، يعني تخيل أنه أنت وزير دفاع ورئيس هيئة أركان غير موجودين في مساحة المعركة،
0: راح يتمشى في الظالة.
2: يعني الصبيحي نائب رئيس يروح يحل مشكلة ذخيرة في تعز، يعني ما هوش منطقة هذه من لا تدار المعارك بالشكل هذا.
0: عندما العليم يتصل لنوح القاسري في بروكسل
2: يناقش معه مسألة المعارك، يعني
0: طبعا
2: خبر وهو ناشط، يعني ما نشيش أنا التصغير بهذه القصص الكبيرة والتسخيف بها. مشكلة كبيرة جدا أنه الدولة لم تحضر كدولة. عندما يجي مساعد وزير الدفاع يقول لك قرار تحرير صنعاء تم اتخاذه، من اتخذه وكيف اتخذته أنت في تغريدة ولا في رسالة في المنشور ولا
0: فوضى
2: تصريح
0: فوضى
2: يعني
1: فوضى. يقول لك الدفع هو مساعد
0: من رأسه هذا قرار من رأسه تحمس في برنامج وخرب الشغلات.
2: يعني أنت رئيس، هذا قرار يعلنه رئيس مجلس القيادة، يعلنه رئيس هيئة الأركان، يعلنه رئيس قائد العمليات
0: ولا
2: المشتركة،
0: ولا طلبوا منه بلاش، بس تحمس
1: واتصال
0: لا طلب تلفون
1: تلفزي
0: في الحدث،
2: يعني
0: عمل مع مقابلة وقال اتخذنا القرار
1: في اليمن
0: طبعا بينما لا هم نكروا صحاب اليمن، أنا سبيت لهم ونكروا قالوا في الحدث بعدين رسلوا لي المقطع. يعني كل شوف على فوضى.
2: أيضا أنت تعلن
0: يعني لحظة حاسمة وحرقة وتدار بفوضى.
2: لا ارتجال. الشيء الآخر إنه غرفة أو الناطق الرسمي للجيش ينزل لك مناطق لا تتحركوا فيه، خط العبدية في خط الضالع في خط الجيش.
1: هذا كيلينج بوكس صندوق القتل.
2: لا هذا لاحقا صندوق البوكس، صندوق البوكس يعني. لكن الموضوع السابق في عندما بعد الإعلان وفي يعني قبل بعد إعلان السمير مساعد الوزير انه نزل توجيه وتعميم تحديد المناطق في مارب في الضالع في الجو
0: أيوة خلاص
2: في المخافي تعز انه هذه مناطق عمليات لا تتحركوا فيها. يعني
0: طبعا في الحقيقه يا احمد شوف شوف لما اعلنوا هذه المناطق رشيد دخل معك كدردشه لما اعلنوا هذه المناطق والجيش من الناحيه الفنيه طبعا لا نذيع سرا الحوثي ايضا داري انه من الناحيه الفنيه مش جاهزين للذهاب الى صنعاء. كذب فيك هرجله فوضى نحفني وضعه مزري
1: على فكرة. يعني أنا حتى كتبت منشور إنه في حماس مجتمعي سبق الدولة. يعني التعبئة أيوة حجم أيوة التعبئة
0: إشتو مخدرات الناس، الناس إشتو مخدرات الناس
1: جدا
2: سبتمبر
1: والجنود حتى في ناس جنود ومن أسلم المقاومة
0: نعم.
1: وكانوا مستعدين لو في قيادة ربما أنهم يخوضوا معركة.
0: ما فيش سلاح، ما فيش استعداد، ما فيش كتحير صنعاء.
2: هو 12 سنة من الضغط والناس
0: الإحباط
2: والناس يتوقعوا أي عملية أي طلقة يقول لك إحنا بنحرر خلاص. الدولة اتخذت
0: الناس متعطشين،
2: السعودية لا يمكن تصبر على أنها تضرب وأنها السعودية بتحرك. يا أخي السعودية تصبر 10 سنوات، السعودية عندها ما يجعلها تصبر وتتحمل لأن لديها مخاوفها، هي لديها مخاوفها الاقتصادية السياسية الاجتماعية الجيوسياسية
0: وبعدين تستطيع إدارة الأزمة
2: ولديها إمكانيات أنها تدير
0: عندها أموال فائضة وعندها كذا.
2: لكن إحنا كيمنيين أقصد أنه إلى الآن أنا قلت لا يمكن تخوض معركة وقيادة الدولة خارج الدولة، لا يمكن تخوض معركة.
1: رشاد العليمي سأل هذا السؤال، رشاد العليمي سأل هذا السؤال، الرئيس رشاد العليمي سأل هذا السؤال في لقاء مع الصحفيين في الرياض وقال من قال لكم ان احنا خارج الدوله؟
0: محمود الصبحي موجود
1: في الرياض هي وطارق
0: وكذا كان عند الخبر
1: حتى يعني هو يشتي يقول انه انا الوحيد اللي هذه في الرياض عادي يعني
0: الله يرجعه. بس انا اتكلم عن اشياء اخرى اللي هي
2: شكل الدوله. عفوا انا اتحدث عن شكل الدوله،
0: داري عندهم الان
2: شكل الدوله مختلف يا اخي.
0: الحوثي شوف
2: اسمع
0: شوف انا اقول لك
2: لحظه
0: كلمه كلمه اتحدث عن شكل الدوله. شوف لما كان هادي موجود في عدن كلمه لما كان في عدن الحوثي هددوا بايش؟ بطياره سوخوي قديمه هذيك سوخوي 5. لما الان لو رجعوا لعدن الحوثي ايش عنده؟ عنده صواريخ باليستية وعنده
1: هذا ليش ما قصفهم الحوثي؟
0: خبوا تحت في بدارين.
2: هذا تبرير الفشل يا جماعه الخير. احنا دوله لنا في السودان عبره يعني في الاخير البرهان بقى
0: وصمت. الذي فرض حصار على ميناء المخا، ما الذي يمنعه من فرض حصار على ميناء عدن لو اراد
2: يفرض؟ طيب عادي، هي معركة حرب
0: يستطيع هي. لكن طيب الحوثي يقسط الحرب
2: لحظة الحوثي يحاصر مطار عدن، يحاصر شبوة، يحاصر المكلا، ما خلاك شم تحت تصدر برمي النفط واحد
0: يستطيع.
2: القصة المعركة فيه كلها، هل احنا يعني الحوثي نظل تحت رحمته هو يحدد أرض المعركة وساحتها ووقتها، أم أنه كدولة واجبي أنه أنا لا أقول والله أنا أستطيع أنني أقاوم؟ يا أخي الناس يضحوا تضحيات الناس عندما يكونوا في الميدان يروا أن قيادتهم موجودة بجوارهم. يا أخي الناس سيؤثر على معنوياتهم ويختلف الموضوع. عندما تقول للسعودي أنا سأدير سأخذ معك معركة لكن واحد وفق ما أريده أنا مش ما تريده أنت، أو نعمل اتفاق ومصلحة مشتركة واتفاق واحد اثنين ثلاثة. إلى الآن يا أخي
1: طيب قل لك الآن اتفاق مصلحة مشتركة ما في مشكلة بين الشيعي والسعودية.
2: إلى الآن من 2014 من منذ أن تدخلت السعودية في عاصفة الحزب في مارس 26 مارس 2015 لا يوجد أي اتفاق مكتوب يا أخي، وكأنه تفويض على ورق إلى انتهى هادي والذي فوضك وانتهت الدولة التي كانت تتحدث عن تفويض. اليوم احنا وضع جديد آخر، خرجت التحالف تفككت الشرعية، ما هي الضمانة الموجودة؟ ما هي
1: يقول لك الآن أحسن يا أستاذ أحمد، الآن الإمارات خرجت ما عاد فيش الصراع في الساحة اليمنية إقليمي، لا الآن السعودية وحدها مع الشرعية
2: هذا خطر. الآن ما حدث اليوم. شوف الخطورة في ما هو إنه السعودية راكمت أخطائها ومشاكلها مع الإمارات وتصفيها داخل اليمن. الإمارات اليوم ما لم تستطع السعودية أن تحل مشاكلها.
0: تركها
2: ما حدث اليوم في اليمن جزء منه له علاقة باستهداف السعودية مباشرة، سواء من إيران، سواء من ابتزاز أمريكي، سواء من الإمارات أو من غيرها. وبالتالي اليمن هي ساحة للتنفيس، ساحة للضغط، وبالتالي نحن نخسر هذه المعركة يومياً.
0: ندفع ثمن الخلافات
2: كلما استمرت يعني. لكن السعودية والإمارات لم بإمكانهم أن يحلوا خلافاتهم ويجنبون هذا السيناريو.
1: هل عاد الإمارات بتواجه السعودية في اليمن؟
2: نعم
0: نعم.
1: عبر إيش؟
0: عبر الانتقالي.
2: عبر الانتقالي. بقايا. عبر التهريب. عبر الدعم التواصل مع الحوثيين. عبر يعني عدم
1: في تواصل إماراتي حوثي.
2: نعم في تواصل في وفد راح التقى وفد حوثي إماراتي وفتح وتم هناك حديث عن التنسيق مشترك أو عملية مشتركة. وكان الحديث ما مضى يعني ما سربه الإماراتيين أو ما سرب عن المجتمع أنه طلبوا نفس الطلب السعودي السابق أنه إحنا نحتويكم لكن تبتعدوا عن إيران. طبعا هذه واحدة من الأكاذيب اللي تم الترويج لها أنه يتم بإمكان الفصل الجنيني بين السعودية أو بين الحوثي وإيران. هذه واحدة من الإشكاليات. لكن عدم مثلا استقرار الحكومة في عدن، عدم القدرة على التحرك ونقل العمليات العسكرية، عدم وجود قاعدة مثلا خط إمداد في عدن أو في الضالع أو في لحج أو في مناطق الجبهات، هذه كلها لا يستطيع الحكومة تحرك قوات مثلا إلى الضالع.
1: ماذا لو السعودية يعني رتبت هذا البيت عن طريق دعم مثلا التيار السلفي الآن اللي هو قوات الصلبة في هذا المعسكر، درع الوطن وقوات الطوارئ والعمالقة وصارت في قوة موحدة؟
2: مع احترامنا للتضحيات هذه والقوات هذه، لكن أنت تذهب بالمعركة في اتجاه آخر. أولا كم قيادة عسكرية دربت ووحدات عسكرية من هذه القوات بشكل حقيقي وبشكل عملي تستطيع أنها تدير عمليات؟
1: اختبرت في حضرموت ونجحت.
2: لم تختبر. لم تختبر في حضرموت. في حضرموت لم يحصل. في حضرموت. في حضرموت. ودر على الوطن.
1: حصل.
2: في ودر على الوطن في حمدي شكري والجماعة قالوا لأنه الدم الجنوبي على الجنوبي حرام. وتم استعانة بقوات الطوارئ وكان هناك استخداف للطيران المسير والطيران وبالتالي تم الإسحاب.
1: كان قائد سابق.
0: شوف لا أريد أن نغرق دماء في صراع داخلي.
2: عفوا قوات الدرع العمالقة كان الدرع الوطني يعني. أقصد إنه هذه القصة إنه في الأخير أنت عندما الآن تحاول استبدال تخلق قوة ولديك قوة أصلاً، لديك قوة شعبية يعني الحوثي اللي يقاومها اليوم ما هوش فقط مثلا في مثلا الإخوان المسلمين أو الإصلاح أو غيره، يقاومه اليسار والوساط والقبائل والناس لأنه حجم الضرر عالي جدا. ليست المشكلة في الرجال، المشكلة في القرار السياسي، المشكلة في إدارة المعركة
0: صحيح.
2: في وضوح الرؤية. أما الرجال موجودين في كل مكان يا أخي، اليمنيين كلهم بيقاتلوا معك أنت، لكن أيضا أنت عندما تريد الناس يقاتلوا وفق أهدافك أنت، الناس بيقاتل معك إلى يوصل مرحلة معينة شاف أنك أنت انسحب من
0: الوراء
2: بينسحب مباشرة. شوف عندما حدث في أفغانستان، في أفغانستان هذه يعني كان الجيش الأمريكي بنى الجيش الأفغاني واستثمروا فيها العالم كله، بمجرد ما قررت أمريكا تنسحب انهار الجيش في نفس اليوم. ليش؟ لأنه في الأخير أنت المحرك الخارجي خرج والأجندة الخارجية، ما كانش محرك داخلي وضرورة داخلية للجيش هذا أنه يبنى لحماية أفغانستان، لبناء الدولة، لبناء، لا، كان جيش رديف يقاتل إلى جوار الجيش الأفغاني. وبالتالي القصة هذه ما يجب أن لا تتكرر. يعني اليمنيين يجب أن يسندوا في معركة بشكل حقيقي واضح. الآن هي معركة، شوف، معركة فاصلة، قصة أنه إما السعودية تريد أن تخوضها اليوم أو لا تخوضها غدا، لكن كل ما أخذنا كل ما ارتفعت الكلفة. قصة أنه الأمريكان بيجوا يحاربوا، أنا أقول لك بيصر الأمريكان بيجوا.
1: طيب.
2: وبيجوا البريطاني.
1: لو نأجي موضوع أمريكا إلى إلى إلى إلى المحور حق المواقف الدولية، إحنا جايين له إن شاء الله. بس المحور الثاني الآن لو انتقلنا أستاذ عبد الله إلى جغرافيا السيطرة، يعني حتى المتابعين والمشاهدين اللي مش فاهمين الخريطة بالضبط أو المشاهدين العرب، جغرافيا السيطرة في باب المندب والمخا، يعني ما هي المناطق اللي استولى عليها الحوثي واللي تمركز فيها، واللي الجزر، مناطق الجبال المنطلة؟ أعطينا النظرة، أنت ابن الأرض وابن تلك المناطق، أعطينا خريطة حول تلك المناطق.
0: الذي يشاهد خريطة جنوب الجزيرة العربية يشاهد موقع باب المندب، موقع ذباب، موقع المخا، موقع الخوخة، موقع حيس. هذا جيب يمتد ممكن حدود 150 كيلو شمالا، معه جزر مهمة وحاكمة، جزيرة بريم أو ميون موجودة في منتصف المضيق، معروفة وشهيرة وطل. أيضا معسكر العمري جنب ذباب أيضا مهم، أيضا المخا كمدينة مهمة، مدينة البن معروفة، الخوخة أيضا معروفة كمينة تاريخي استراتيجي زمان، والحيس أيضا موقع عسكري قديم. فهذه المناطق سقطت بالكامل. لكن الأخطر في الموضوع
1: سقطت لأنها سيطر عليها الحوثي
0: تماما، أخذها إلى باب المندب إلى آخر نقطة لليمن الشمالي قديما.
1: ايش سوى طيب؟ هل سوى
0: في ميليشيات منتشره انتشروا ذهبوا الى ميون، والبحريه الدوليه والاقليميه لم تتدخل، والامور على كيفه. الحوثي يطلع الجزر ياسر الجنود اللي موجودين في الجزر بالراحه يتحرك، وفي سكوت عجيب للقوى الدوليه الموجوده في
2: يلغم حتى البحر،
0: وما حد يتكلم له، يستطيع يلغم طبعا. بس الاخطر من الموضوع من الجزيره امبريم جبال المطله عليه. جبال المطله عليه تتبع ما بين منطقه اسمها راس العاره والمضاربه، المديريه الجنوبيه مع تعز اللي هي الوازيه، هذه اسمها جبال كهبوب. ربما 2015 و16 تابعتم اخبار حولها، المعارك في جبال كهبوب، المعارك في
1: هو حصل هذا سيناريو نفسه.
0: فهذا الان هذا الحوثي الان الى كهبوب، وكهبوب هي الجبال الحاكمه المطله من جهه البر على باب المندب، يعني وهي تتبع جنوبا طبعا. حتى بعض المخدرين واصحاب الانتقال يقول لك حوثي لن ياتي الى الجنوب، هو كهبوب اصلا جزء من الاراضي الجنوبيه القديمه او زمان. انا لا اريد هذا التقسيم، لكن هذا هو الواقع في الاخير. عموما الحوثي هو مسيطر ويتحكم. طيب ونعتقد انه الحوثي هو الان يعمل
1: حجم السيطره. يا عبد الله مثلا هل استخدم اليات حديثه او كبيره؟
0: لا سيطره شكليه. ونعتقد بالتالي انا اعتقد انه من خبر اعلامي، يعني هناك من اراد من ايصال الحوثي الى هولندا بنعمل خبر اعلامي، وسائل الاعلام الدوليه تتداول وتقول الحوثي موجود. طبعا هو خطير، مش انه مش خطير، ويستطيع ان يتكرس ويصير واقع، لانه الحوثي اول ما سيطر تواصل بالامريكان. لا ما يزال قليل الامكانات. الخطوره من وين؟ قلت لك لو سيطر على كهبوب ويتصارع الان مع اصحاب العمالقه.
1: من سيطر على كهبوب الان؟
0: حوثي
1: الان. من سيطر؟
0: كان صراع، كان صراع، لانه لو استوطن كهبوب لاستحدث فيها منصات صواريخ ومسيرات ويهدد المضيق من الجبال المطله عليه. الخطوره اخطر من الميون، لان الميون في الاخير صحراء، والباب والراس اللي هو المضيق صحراء حوله، بامكان اباتشي بالطهره، يعني مش مشكله. المشكله الجبال اللي فوق حاكمه، لو الحوثي تمكن ان يعني يزرع فيها منصات صواريخ
1: لازال ما سيطر عليها.
0: لا ما زالت مكان صراع، المعارك كرفر بينه وبين القوات الشرعيه.
1: طيب الجزر ايضا
0: الجزر استولى عليه تماما. لا الاسر الجنود المتابعين للحكومه واسرها والغريب طبعا ايش الغريب؟ زمان كان البوارق الدوليه ممكن تتدخل، الان يمكن لا يمكن لبوارق دوليه ان تقترب من الجزر. الحوثي عنده صواريخ من البر يستطيع يقصفها كما تفعل ايران. يعني حق الامور كل ما تأخرنا تعقدت الأمور بالنسبة لنا في منطقة الحوثي. فقط الحوثي يمكن نهزمه مش لمعارك محدودة، ساحل مخاز زي الأسلوب القديم. يعني الحوثي إما تهزمه جملة إما تنهزم له جملة. فأنا أعتقد أنه إذا في معركة بالحوثي قبل أن تكون في صنعاء، إسقاط الحوثي يعني اليمن كامل تحرر بقية بالسهولة، لكن تجزئة المعركة تصب لصالح الحوثي، والحوثي يتطور. يعني طبعا
1: هناك طبعا اسمح لي
0: أوضح نقطة، أنه الحوثي طبعا هناك استخفف فيه منذ الحروب الأولى 2006، استخفاف بقدراته. انت مثل قلت لي نهول من قدرات الحوثي. الحوثي مش الحوثي مجرد ميليشيا يمنيه، حوثي ايران نسخه من ايران مصغره موجوده في اليمن، عنده البالستي وعنده الاكثر من القوات الشرعيه. القوات الشرعيه على الاقل محاصره من التسليح من التحالف، يعني السعودي ناظمه. لو كانت الجيش الشعبي اليمني اللي يسمى نفسه مقاومه، لو كان من نفسه يمكن طور قدراته، لكن كانت الامارات تتحكم في تسليحه والسعودي يتحكم في تسليحه. بينما الحوثي ايران بحد الوقاحه تدعمه، بالستي كل ما يريد، يعني سلاحه مكثف
1: بس كتسليح مدرعات وكذا، ربما تسليح الجيش
0: تكلم عنده شو مدرعات، اما الذي يعالج المدرعات، عنده صواريخ
1: تطور صاروخ،
0: عنده صواريخ حرارية موجودة عنده خلاص. المدرعات ليس لها قيمة في المعركة، خرجت. عنده صواريخ
1: مسيرة. اين التفوق؟
0: الحوثي
2: طبعا،
0: يعني ضرب تل أبيب الرجال. يعني شيء صدقت انه احنا الجيش الحوثي صار من ميليشيا حولته ايران الى دوله، والحلفاءنا حولونا من دوله الى اشبه بميليشيا وزي الايتام على موائد اللئام زي ما يقال. بس اسمح لي اتكلم انا على الباب. انا اعتقد الان في فرصه انه العالم سيقبل بقاء الحوثي. طبعا الحوثي تواصل باسرائيل وتواصل بالامريكان وقال مصالحكم مضمونه، لكن الذي يضمن، الذي يسمح، يستطيع ان يمنع. ولا اعتقد، انا اعتقد المصريين، بن سلمان زار مصريين ممكن يتدخلوا، لا يتدخلوا المصريين. صين عادوا عاجبهم الشغله انه الامارات او ايران تشكل عامل وزن مع اسرائيل.
1: طيب ممكن قبل يعني. هذه قبل الخاسرين الاخرين، خلينا نشوف الخاسر اليمني. استاذ الكلفه على اليمنيين، استاذ احمد، الكلفه على اليمن كيف تتشكل وتتراكم؟
2: شوف الـ من 12 سنه واليمنيين يخسروا، يعني للأسف بسبب سوء الإدارة وأيضا أطمع الآخرين يعني. لكن ما حدث اليوم مثلا هو شوف الأثر النفسي على الذاكرة الجمعية نفسها، أنه الحوثي لا يقهر، الحوثي شل منطقة، الحوثي إحنا خونة، احنا مخترقين
0: نوصل بعض
2: هذه المشكلة الكبيرة التي يستفيد منها او الثغرة اللي يدخل منها الحوثي. الشيء الاخر قصة تعقد المشكلة اكبر، يعني كلما اخذ الحوثي منطقة حاكمة او منطقة استراتيجية كلما يعني اتسعت شهيته وبدأ ايضا يشتغل على المنطقة الذي بعدها، واستعادة المناطق هو ليس مستحيل لكن سهل، يمكن استعادته لكن بتضحيات كبيرة وجهد مرتب. الشيء الآخر الآن الأهداف اللي يقضمها الكعكة اللي يقضمها الحوثي اليوم يقول لك خلاص أنا تعز، مشكلة بينه تعز ويحشد في تعز ويحشد في تعز ويذهب باتجاه مارب أيضا. القصص هذه إن إحنا نسمح ولا لن تسقط، ومارب عصية وتعز عصية، ما زلنا نشتغل بعقلية الناشطين والجماعات الصغيرة، هو يشتغل لك بأداة إيران فعلا وسلاح إيران وتكتيك إيران والشغل الضغط الكبير، وأيضا يتسلل من قصة المجتمعات هذه التي يستطيع أن يحدث فيها اختراقات. هذه المشكلة الكبيرة جدا، الاختراقات التي بتتم في المناطق هذه، قصة أنه معه غرفة عمليات واحدة، قرار واحد، تحرك واحد، يستطيع أنه يحرك الجبهة من تعز إلى البيضاء في نفس الوقت، يستطيع أنه يفتح مكان في المشاغرة. أيضا أنت تارك له الخزان البشري الكبير، فقر، مجاعة، تجيش. الآن معظم اللي قاتلوا معه أطفال كانوا في 2010 2011 كانوا 4 سنوات 5 سنوات، لا تعليم، لا مدارس، لا أسرة، لا دولة تحميهم،
0: وفوق إحباط أيضا،
2: وحدث الإحباط
0: إحباط من الشرعية ومن التحالف.
2: قصة أنه إحنا نقاتل أمريكا، السردية هذه نقاتل أمريكا، نقاتل السعودية، هزمنا 11 دولة، هزم وأنت في الأخير لا تقدم له حلول أخرى. يعني الدولة من 2017 تخلت عن مسؤوليتها في المناطق الحوثيين، يعني
0: على الأقل تصدرهم الإحباط.
2: نعم، يعني لا مرتبات، لا مسؤولية، ولا تتعامل كدولة. حتى الناس اللي نزحوا مثلا إلى عدن وفي غيرها
0: ولا تقدم
2: لا تتعامل معهم أيضا كأنه يقول لك لا، في كشف لحالهم هذا النازحين، مرتبة النازحين، وضع النازحين، شكل النازح. لا تتعامل كدولة، حتى أنت موسم في عدن، في الضالع، في لحج، في أمان، أنه أنت شمالي أو ما شمالي. هذه خسائر النفسية والمعنوية، الخسائر أيضا على استعادة الدولة. هل نستطيع أن احنا فعلا بكرة نستعيد الدولة اليمنية؟ الآن كل واحد معه سلاح، كل جهة معها شروطها. اليوم حتى في بناء المؤسسة العسكرية يا أخي الخلل الكبير جدا، كتائب أو ألوية، كتائب صعدة، كتائب عمران، كتائب إب، كتائب أرحب، وألوية ريمة. هذه القصة أنه أنت جعلت الناس كلهم الآن الفكرة الكبيرة تصغر، وبالتالي خلاص إذن ها أصحاب أبين بيقاتلوا لأنهم كتلة واحدة، أصحاب
1: صعدة
2: وبالتالي حتى في الجبهة نفسه يروح أصحاب ريمة ولا أصحاب حجة ولا أصحاب المحويت كتيبة ويقول لك أنا ما أوثق في الثاني لأنه بيخونني لأنه مدريش. نفس القصة، يعني صرنا من شمال إلى جنوب إلى كتائب محافظات أو ألوية محافظات، من ألوية محافظات إلى كتائب مديريات، وهذه الإشكالية الكبيرة اللي يعني
1: هذا الفرز مش موجود في الجيش أعتقد
2: لا موجود الجيش. موجود في كل مكان موجود الآن في كل مكان، كتائب خاصة بألوية التهامية، ألوية تصاب، ألوية يعني
1: ألوية مش معلنة يعني
2: معلنة معلنة حتى في الجيش الوطني،
1: الجيش الوطني
2: موزع بهذه الكيفية وبهذا الشكل، يعني فيه هذه الألوية وفي العصبيات. حتى يشوف لما عملوا مقاومة حجة، مقاومة صنعاء، مقاومة تهامة، مقاومة أرحب، مقاومة نهم، مقاومة يعني الأشياء الصغيرة هذه هي فكرة الدولة وعكس الدولة. يقول لك لا احنا أصحاب ذمار بيقاتلوا مع أصحاب ذمار، لأن هذا على الأثر. في موضوع أيضا قصة الأثر الكبير، أيضا قصة المهم الناس الذين نزحوا، يعني 100,000 نازح من هذا المناطق، نزوح ثاني، وفي ناس عندهم هذا النزوح الثاني أو الثالث ربما أو الرابع. يعني تخيل القصة أنه أنت لا يستطيع حتى عندما ينزح لا يستطيع أنه يجد مكان ينزح عليه بكرامته، يعني الضغط. أيضا عدم وجود رؤية واضحة، أيضا الحكومة الشرعية للأسف أو اليمن الحكومة لم تستطيع إيصال المظلومية اليمنية للمجتمع الدولي بشكل صحيح واضح.
1: طيب،
2: يعني هذه إشكاليات كلها تتعلق بالإدارة، سوء إدارة وسوء تحالفات، لا توجد مشكلة أخرى. إذا أنت تريد أن تغير المشكلة، أن تغير المعادلة، عليك أن تغير أولا قصة الرأس نفسه، فكرة ثمانية مجلس بثمانية رؤوس لا لا لا لا ينفع الإدارات حتى سوبر ماركت. يا أخي حتى لو معك سوبر ماركت.
1: أنا وجهت السؤال هذا للأستاذ سالم الخنبشي وهو عضو مجلس الأسرة.
0: أريد أن أعمل فكرة.
1: وقال قال لازم ما في ينفع إلا ديك واحد يصرف.
0: بقول لك ليش، بقول لك ليش أصلاً الفكرة.
1: حتى لو سألت رشاد العليم يقول لك نفس الكلام.
0: شوف شوف الفلسفة أصلاً الفلسفة بشرح لك الفكرة لوين. الفلسفة من إيجاد من اللي طاح بهذه إيجاد مجلس لثمانية هي فلسفة إماراتية لتكريس الانفصال. الإمارة راحت وتركتها ما زالت موجودة. شو أقول لك أنا التركة موجودة؟ أنا إيش الحاجة؟ إيش الفكرة السعودية لما فكرت وقالت بنزيح هذه بنجيب أربع رؤوس؟ لماذا؟ ما الفلسفة؟ والله ثمانية. إيش الفكرة اللي في رأس السعودية؟ ما فيش فكرة أصلاً. هي يعني خطوة من خطوات الإمارات الانفصال، انفصال الجنوب.
2: كان هذه مشكلة للإمارات.
0: الإمارات. لا لا. وفكرة إنه أقول لك أول شيء نزرق لهم عيد رؤوس كعضو مجلس الرئاسة، وبعدين كرسوا كرئيس الجنوب، كرئيس من الجنوب، وبعدين في فكرة كيف؟ يقول السعودية تحايلت قالت خلاص. بدل ما يكون نائب من الشمال نائب من الجنوب نجيب لكم ثلاثة ثمانية فوقهم أو سبعة نطلعوا عشان طلعوا ثمانية. شفت على التحيلات. لكن الفلسفة الفلسفة من الثمانية نفسها انتهت بخروج الإمارات. لكن خرجت الإمارات وبقت زي ما يقول عندنا مخلفاتها زي ما يقول.
1: ليش ما يرجع الآن واحد
0: بعد فلسفة أخرى الآن مع خروج الإمارات وخروج عيد الروس وربما طارق يغلق بعده من ناحية السياسية والعسكرية خلاص انتهى. نحتاج فلسفة لإعادة تشكيله. أنا مع ذلك
1: فلسفة. نحتاج دستور أيضا نستند عليه يعني
0: إيه. لا الدستور القديم كافي. نرجع للأصل الدستور الساري أصلا.
1: الآن صعبت على الانتخابات يعني.
0: لا مش انتخابات، بدون انتخابات يعني بحالة الطوارئ والدستور القديم.
2: تفويض
0: تفويض الله تفسه نفس الدستور القديم ينفع الدستور القديم
2: حتى صعب التفويض.
0: لكن مش القصة أنا
2: يعني صعب التفويض.
1: التفويض بيطلع سلطان البركاني
0: يا أحمد. لا طفل البركاني ما ينفعش.
1: لا رئيس
0: والله منفع رسله يشتري لي 5 كيلو بصل.
1: لا أقصد دستوريا
0: تضيع لي الأفكار أصلا.
1: طيب أنا كنت أسألك على موضوع الخطوة التالية.
0: إنه معانا مصيبة كبرى يعني حوادث عظام بناس صغار عندنا وعند السعودية. بصراحة أقولها لك أنا ما فيش ناس اللي يفكروا بشكل استراتيجي واللي يفكروا بمخاطر المستقبل يعني ترحيل ترحيل أو ترقيع. لكن حتى الآن لا أحد يتعاطى بمسؤولية مع الدماء التي سقطت مع حجم الخطر مع ما فيش.
2: لو كان
0: بينما إيران يعني جادة في مشروعها
2: الآن نروش لإيران. لكن إحنا نقول أنا عندنا مشكلة كبيرة جدا تتعلق بأنه فعلا ما هي اليمن بالنسبة للسعودية. هل اليمن تراها السعودية أنها جزء من أمنها الاستراتيجي وبالتالي على عليها
0: أبت.
2: أنها تكون أمنها. اليمن دولة قوية أو لأنه فقط حديقة خلفية زي ما يقال وزي ما هو رائج. وبالتالي أنا أقصد الفكرة السعودية الاستراتيجية توقف عند مرحلة 2011 في قصة المبادرة الخليجية. هذا كان أقصى ما كان يمكن تقديمه.
0: أحمد أنا بسألك
1: سؤال. لا في 2000 ديسمبر اللي اتضح أنه السعودية دخلت بقضاء وقضيناها.
0: هل تستطيع كباحث مثلا هل تستطيع الإجابة عن السؤال ما الذي تريد السعودية؟
2: لا يستطيع السعودي حتى الإجابة عن ماذا يريد من اليمن.
1: أقول لك نريد دولة اليمنيين كما يريدون يعني على كل حال.
2: هذا كلام رومانسي يعني في الأخير. لكن إيه على الواقع ما كان الدولة اليمنية اللي
1: اشتبها. كان في سؤالي لك عبد الله لما تكلمت عن السيطرة وخارطة السيطرة ماذا تتوقع المحطة التالية للحوثي في تلك المناطق المخا وباب المندب؟
0: هو تكريس الوضع القائم تثبيته. طبعا الحوثي يريد تثبيت مكسبه الكبير بباب المندب وبدأ في مغازلة ترامب. ترامب راد قال أنا أتواصل مع الحوثيين والحوثيون ضمنوا عدم استهداف القطع البحرية الأمريكية والإسرائيلية.
1: أقصد عسكريا هل ممكن يتحرك مثلا لحصار تعز لحصار عدن؟
0: هو الآن يتحرك. لو تشوف الخارطة بدأ تثبيت الخمخة يريد تثبيت كهبوب كنت قبل مطلة ومن كهبوب ينطلق شرقا باتجاه التربة وقطع الطريق على تعز وحصار تعز يريد تكمل مكاسب.
2: يريد تأديب تعز.
0: وأيضا سينطلق باتجاه صافر المنشآت النفطية في مأرب.
2: هذا الجهاز الكبرى.
0: حتى وإن لم يدخل مأرب. وبالتالي الجنوب قد يكون يعني يظنون أنه في منأ. الخطط تالي الجنوب. الحوثي يريد أن يحكم اليمن كاملا.
1: طيب جيبوتي والصومال والدول المشاط الباب المندب هل قلقت من سيطرة الحوثيين؟
0: يعني همش يعني مثل الأخير إيش بصراحة جيبوتي باب المندب عنده ميناء تاجورة وما يمرش التجارة عبر باب المندب. المتضرر الكبير مصر. لكن مصر أنا أعتقد
1: أرتيريا
0: على فكرة أرتيريا تتواصل مع الحوثي ما عندش مشكلة مع الحوثي يمكن تسده إيه. سياسي عنده حلف مع السعوديين ضد الإمارات وضد مسائل كثيرة لكن أيضا تتواصل مع الحوثيين. وحتى إيش يقول الوزير الخارجي الإرتيري قبل قليل سمعت أنا طبعا متابع الشأن الإرتيري يقول أنا أنصح إنه نتواصل مع الحوثيين وإنه حل سياسي وكذا وبطلوا عسكرة المكان ولا تحاربوا الحوثيين عسكريا. يعني إرتيري هذا هواها حوثي. مصر هل ستسعف مثلا تتدخل صالح محمد بن سلمان في الزيارة التي يقوم بها اليوم؟ أنا أظن مصر هواها مع إيران مش حبا في إيران، تعتقد أنه وجود إيران قوية أو غير ساقطة إن تعمل وزن مع إسرائيل، يعني مش محبة. طيب.
2: يعني لا بس على فكرة مصر، لكن مصر تخسر بشكل كبير،
0: لكن يعني مصر تخسر تخسر مالية.
1: كنت قلت أنه مصر هواها إيراني، على أي أساس تقول هذا الكلام؟
0: شوف، لمصر توازنات في الإقليم، تجد أنه هزيمة إيران وخروج إيران من اللعب ستنفرد إسرائيل بالأمن المنطقة، تكون هي رقم واحد، ومصر تلعب على التوازنات، وتجد أنه في يعني حساباتها خاصة تجد أنه وجود إيران كرقم مع إسرائيل كرقم يتيح لمصر أن تكون لاعب وسط ما بين اللاعبين المتعددين، يعني
1: بس مصر
0: يعني يناسبها من ناحية الميزان الأمني للمنطقة، أعتقد ذلك.
1: مصر يعني الآن قلقة من سيطرة الحوثيين، اللي هو عارفة أنه لهم وكلاء إيرانيين وأذرع إيرانية، قلقة من سيطرتهم على باب المندب الذي خسر قناة السويس خلال الفترة الماضية،
0: لكن رد الفعل المصري،
1: وإذا توقف أو حصلت مشكلة في باب المندب المضرر التجاري الأول مصر والسعودية.
0: مصر تخسر من الحوثيين وعملية الحوثيين ومن هروز من كل شيء، لكن ما فيش رد فعل يعكس أنه بالفعل مصر منزعية. مصر تتحمل الكلفة مقابل بعد استراتيجي أمني أكبر من خلال خلق ميزان عسكري مع إسرائيل، لأن تعرف مصر، اسمح لي، تعرف مصر أنه في حال تخلصت إسرائيل من إيران تماما ستكون المواجهة التالية مع مصر، يعني مصر هي بالنسبة لإسرائيل هي المهدد الحقيقي والوجودي، ومصر وإسرائيل لن تترك مصر بأي حال من الأحوال أن تكون قوة عسكرية واقتصادية كبرى في العالم.
1: طيب، مصر الآن أستاذ أحمد اليوم زيارة للأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، ويبدو أن هناك تحركات، هل كيف تقرأ؟ هل هناك مثلا محاولة لضم مصر إلى اتفاق مكة، أو هناك علاقة استراتيجية ثنائية بين السعودية ومصر لها علاقة بترتيبات باب المندب وسيطرة الحوثيين عليه؟ كيف تقرأ الزيارة هذه؟
2: في اعتقاد الزيارة لها بعد آخر، بعد اقتصادي أكثر منه بعد أمني وعسكري. السعودية بدأت تنقل جزء من النفط تبع عن طريق مصر، وبالتالي ربما هذه الفكرة، الهروب من باب المندب والهروب من هرمز، أيضا قد تم عن طريق أنابيب إلى مصر أو حتى ناقلات
1: ومنتمع أوروبا، لما نحو آسيا مستحيل.
2: هذا جزء من الاستراتيجية عموما، تنويع المنافذ. مصر متضررة بشكل كبير جدا، يعني من 10 مليار تقريبا كانت عائدات قناة السويس انخفضت إلى 3 مليار، لكنها سياسيا وعسكريا هي قد تقوم بإسناد سياسي دبلوماسي للسعودية، لكن لا أعتقد أنه سيتحول إلى أثر عسكري.
1: الشرعية كيف علاقتها مع الشرعية؟
2: الشرعية هي ملحق إضافي بالسعودية، وبالتالي لم تستطع بناء تحالفات حقيقية، والأخير يراك أنت من منظور ماذا سيستفيد منك، ما هي الفائدة، ما هي المصالح. شوف، مصر كان لديها، مصر هي أكثر دولة تدرك أهمية باب المندب. في حرب 73 كان لها موقف واضح عندما استطاعت أن السيطرة على باب المندب وتستخدمه للضغط على إسرائيل. اليوم المعادلة اختلفت، هي لا تشعر أن الحوثي يهددها شخصيا، يعني على الأقل، يعني بالعكس هي ربما قد ترى أنها من الكاسبين أو من الرابحين في هذه المعركة، لأن لأسباب سياسية واقتصادية، لأسباب أيضا أنها تنوع، يعني تريد أن تحقق إنجازات ربما في أماكن أخرى أكثر أهمية لها، اللي هي السودان، ربما ضغط في السودان، ربما ضغط في أماكن أخرى. لكن بالنسبة لها إلى الآن من 10 سنوات لم تتخذ أي موقف فيما يتعلق بالحوثي، رغم أنه حتى الحوثي في 2023 كانت هي أكثر من تضرر منه عندما تم إغلاق الملاحة بشكل كامل.
1: هناك إعلان عن رقم 9 مليار دولار خسائر مصر.
2: نعم، وتستمر الخسائر، لكن هي في الأخير لديها إمكانية أنها تعوض من أماكن أخرى باعتبارها طريق بديل. لديها أيضا حسابات أخرى، لا تريد أيضا أن تكون جزء من تحالف واضح ضد إيران كما هو لافت. يعني لديها علاقات مع إيران مميزة، لديها أيضا علاقات مع الإمارات، وبالتالي لا تستطيع أنها تذهب إلا إذا كان هناك حافز كبير جدا. هذا الحافز لا يستطيع أحد أن يملكه لها، خاصة أنها تخشى أن تستغل إسرائيل هذا التدخل أو هذا الوجود. أو
0: ممكن نضيف أستاذ أحمد حاجة، مثلا مصر من بعد جمال عبد الناصر من أيام السادات تعيش حالة انطوائية، أنتم تجربة مريرة في اليمن، تدخلات عبد الناصر لدعم الثورات، نحن في اليمن نشكر اللي عبد الناصر لدخلاته، لكن الشعب المصري ضدها، يراها بتجربة مريرة. ومنذ السادات ومصر انطوائية على الداخل، لا يمكن أن تتورط في أي تبيع لك هدرة يقول لك أنا بوقف معك، لكن لو تروح تدفع بقيشة واقتصادة طبعا لا يتدخل كلفة. تعرف ترامب الآن يدفع 8 مليار دولار شهريا في حربه مع إيران، ممكن 200 وقليل مليار. وبالتالي مصر إذا طلبت دخل عسكري مكلف مالي واقتصادي، وبالتالي مصر تنأى بنفسها عن الصراعات. وهي أنا أعتقد أنه سلوك السادات أو مبارك أكثر، طبعا مبارك من أكثر الرؤساء انطوائية، وذهب في العراق تشارك بشكل محدود لكنه انطوائي وعلى الداخل، وما زال السيسي أيضا انطوائي على الداخل. مصر تخشى من التورط في المشاكل، لديها من المشاكل الداخلية ما يكفيها.
1: نعم.
0: مع احترامنا لمصر طبعا، مصر دولة محورية، وطبعا لا مصر لا. مصر يفترض أن يكون دورها أكبر، يفترض تكون هي القائدة، لكنها تعاني من ناحية المالية واجتماعية. بالتالي أنا أتفهم انطوائية مصر.
1: طيب لو عدنا لسيطرة الحوثيين على باب المندب، أول ما سيطروا الحوثيين أصدروا بيان، وناطقهم محمد عبد السلام تكلم أنه ما فيش أي مشكلة في باب المندب، حرية الملاحة مكفولة للجميع ما عدا السعودية. هل هذه كانت يعني رسالة مغازلة لأمريكا وإسرائيل أنه ما عندناش مشكلة معكم؟
0: قبائل عمران لما دخلوا الحوثيين في عمران قالوا فقط بيت الأحمر، أما القبائل البقية على عيننا وراسنا وإحنا حبايب وحببوهم وبوسوهم، بس بعد ما راحوا بيت الأحمر رجعونا كلوا بالجميع. هي نفس السياسات على مستوى دولي. شوف كيف الحوثي كل زمان يتطور، كان زمان يقول بيت الأحمر بس وأنتم حبايبي، الآن دخل شيء ثبت واقع فيقول أنتم حبايبي يا عالم فقط أنا وحاصر السعودية. لما الأمور تستتب له، لأنه من يسمح يا أستاذ أسامة، من يسمح يستطيع أن يمنع. وأنا أعتقد أنه هذا المغازلة ما تمرش على العالم، خاصة أمريكا وإسرائيل ما يثبتولش المسألة، مسألة جد يعني، وجوده بالمندب تهديد لهم. لكن الغريب هو الغريب أنه عدم دخول الأمريكان، أنا أعتقد أنه مرتبط عدم دخول الأمريكان وموقفهم السلبي أنه مرتبط بالانتخابات. ترامب لا يريد تصعيد الآن قبل الانتخابات، وبالتالي أنا أعتقد إن كان هناك تصرف من قبل الأمريكان سيكون بعد الانتخابات.
1: الغريب أيضا أنه الغريب أنه المسارعة الحوثية فورا للتواصل مع ترامب ونائب الرئيس صرح
0: يعني
1: لدينا تواصل مباشر مع الحوثيين، وقالوا أنهم بيكونوا كويسين وبيعملوا حاجة وطمنونا
0: والأمريكان. لما دخلوا صنعاء في 2015 عندي معلومات تواصلوا على
2: الأمريكان. أنا معي مقاربة في الموضوع هذا. شوف فيما يتعلق أولا بقصة الحوثي وتطمين العالم، اولا هو يستخدم نفس التكتيك والاستراتيجيه الايرانيين كانوا يقولوا احنا مشكلتنا مع اسرائيل فقط، لكن عندما حدثت المواجهات حولت مشكلتهم مع دول الخليج.
0: صحيح.
2: وبالتالي هذه الاستراتيجيه الايرانيه تقي السياسيه، سميها ام سميها مصالح، تجزئه المعارك، تجزئه الخصوم، نفس الخط الاسود هو نفس الان قصه لكن اللافت ايضا قصه انه يتواصلوا مع فانس نائب الرئيس يقولوا لدينا تواصل مباشر، ترامب يقول لدينا تواصل مباشر. التواصل المباشر هذا أين هي أيضا؟ شوف في تشخيص أدوات الخصم، يعني التواصل هذا عن طريق سلطنة عمان بشكل واضح،
0: إنها عمان
2: بشكل واضح غرفة عمليات، وبالتالي هذه الآلية التي يجب أن يتم فهمها. يعني أنا مثلا كنت قلت أنه على الحكومة اليمنية أو إذا أرادت أن تخوض حرب مثلا، أو واحد من دلائل أن احنا فعلا قادمين إلى صنعاء أو ذاهبين في معركة هي تحديد خصومك بدقة. يعني سلطنة عمان تحديد بشكل واضح، عمان ما الدور السياسي الرافعة السياسية والدبلوماسية للحوثي يجب أن تقفل، لكن لم يتم هذا الشيء ولن يتم، لأنه في الأخير يعني حتى في قصة أمريكا فهمت القصة هذه أنه عمان كيف تحاول أن تورطها في قصة حتى ورطتها في موضوع الاتفاق مع إيران على نسبة الرسوم وبدأت
1: تريدها. بس زي ما قال عبد الله، هل ممكن أمريكا تأكلها يعني أنه لا الحوثي طيب ورائع ويز جريت وما بيخليش حد وما يمنعش سفننا من
2: المرور؟ أمريكا لديها
1: أمريكا عندها أيضا إرث مع الحوثي ومعركة سابقة وعارفها كويس. يعني
2: الأمريكان يريدوا اختيار الوقت المناسب لاستخدام الأدوات المناسبة. أنا أعتقد أنه الآن ترامب لا يريد تجزئة المعركة، لكن الحوثي اليوم بالسيطرة على باب المندب وضع هي إيران تحرج أمريكا بشكل واضح، توجه صفعة واضحة أنه في الأخير أنت تضربنا في باب المندب، يعني في هرمز بنضربك في باب المندب. وبالتالي الأمريكان مثلا ترامب هناك مشكلة تتعلق بقصة الانتخابات وما انتخابات والخوف من ارتفاع سعر النفط، لكن الكارثة الكبيرة هي ستأتي في الشتاء، لأن الشتاء سيعمل تغيرات كبيرة على الأوروبيين على الأمريكان على غيره، ارتفاع سعر المشتقات سيرتفع شاء أم أبو. الكلفة التي لن تدفعها أمريكا اليوم ستدفعها غدا، لكن أيضا هل ستدفعها بالاشتراك لتحقيق مصالح معينة مثلا مصالح السعودية، أم أن تريد أيضا أن تأخذ من السعودية حصة أكبر تنازلات أكبر؟
1: أيضا المشهد في المنطقة يعني له علاقة بالكماشة الإيرانية. الآن هناك كماشة إيرانية ماسكة من هرمز على غفض شرق الخليج وباب المندب على غرب الخليج. هذه الكماشة لا تقلق حسابات أمريكا وإسرائيل مثلا، أنه الآن والسعودية، أنه الآن الإيرانيين صاروا ماسكين الكماشة الضفتين هذه الرئيسيتين في البحر في العالم. يعني
2: هذا الموضوع له علاقة إذا كبرنا الصورة شوية ونرى المشهد الإجمالي، سنرى لاعبين آخرين غير ظاهرين، روسيا والصين، تحالف روسي صيني إيراني واضح جدا، أنه في الأخير كيف نحرج السعودية، كيف نستبدل أوكرانيا بمنطقة أخرى في الشرق الأوسط، قد تكون اليمن، قد تكون السودان، قد تكون غيرها، وبالتالي هذه أنت تضغط على العمق الاقتصاد الأوروبي والعالمي. يعني الآن يعني سلاسل التوريد ضربت بالنسبة للأوروبيين، الأوروبيين اليوم يدفعوا أيضا الإحباط والخسائر الموجودة في أوكرانيا، وبالتالي هناك محاولة عض أصابع، كسر إرادة، من سيكسر الآخر، من سيصمد، لكن في الأخير تتحملها هذه كلفة، تتحملها الشعوب السعودية. هل تستطيع أن تتحمل الكلفة هذه إذا استمر الموضوع هكذا؟ أنا أعتقد أن السعودية اليوم هي أكثر طرف متضرر، أولا لأنه محاصر من ثلاث جهات، محاصر من الحوثيين، محاصر من الكتائب الميليشيات في العراق، ومحاصر من إيران، ومحاصر أيضا بحلفائه. يعني هي فكرة أنه أنت لديك حليف وتطلب منه أن يعني تدخل دفاعي ويبتزك، هو يريد من يعني الهدف من القصة هذه، قد يكون هدف من هذا أو الثمن الذي يدفع هو قصة التطبيع مع إسرائيل، ستتدخل إسرائيل وستتدخل أمريكا بشكل واضح إذا كان الثمن هو التطبيع. هل السعودية مستعدة أن تدفع هذا الثمن؟ وهل هو فعلا بالنسبة لها طوق نجاح؟ أنا أعتقد أنه هو فخ آخر وفخ أعمق بالعكس.
0: أحمد أنا ممكن أضيف
1: على هذا الموضوع، على هذا نفسه التصريح
0: اللي السعودية ممكن أن تقول أنه إزاحة الحوثي مالو بده مصلحة خاصة لك، أمريكا كمان مصلحة لي، لا تبتزنيش فيها، لا تطلبش مني ثمن، لأنه وجود الحوثي بأبو المندب هو إزعاج للسعودية كما هو إزعاج لأمريكا،
1: كما هو الأمريكي،
0: وإذا يعني تعاونوا معا فيه فمصالحهم مشتركة،
1: ربما مختلفين في التوقيت، يعني زي ما قلت أمريكا تريد بعد نوفمبر،
0: تريد بعد نوفمبر. لكن أيضا كما هو أيضا بالنسبة لليمنيين، لا تجيش تقول لي، أنا أسمع دائما أسمع في المساحات الناس الهابطين يقول لك خلاص السعودية دخلت لأجلكم، لا دخلت لأمنها، فما تجيش تمن علي بتدخلها. كذلك أيضا على السعودية أن تكلم الأمريكا أنه تدخلكم لأمنكم، لمكانة أمريكا في المسرح الدولي، ما تجيش تقدم تدخل الأمريكان في البحر الأحمر كأنه منحة خاصة للسعودية،
1: وتريد منه مقابل،
0: هو مصلحة أمريكية كما هي مصلحة سعودية كما مصلحة يمنية.
1: طيب
0: هناك مصالح ثلاث مشتركة.
1: التصريحات اللي تكلمت عن أنه الأمير محمد بن سلمان طلب من ترامب تدخل ليلة سقوط المخا وترامب رفض، هل فعلا السعودية كانت جاهزة؟
0: أنا لا أفكر كثير في السينين عادة، في
1: كان أكسيوس تقريبا موقع
0: يعني ممكن ترامب يقول له أنا توقيت غير مناسب مثلا. شوف أسامة، هل لا يمكن السعودية ما كانت قادرة تدخل لحالها مثلا فيما يتعلق في المخا؟ رجال هو مضيق بسيط اسمه البرح، لو دخلت الطيارة السعودية كان لحالها كافي، محتاج تدخل أمريكا، قصة فيها ما نشتعلم.
1: ربما الآن الحديث أو الحشد السياسي والدبلوماسي والعسكري
0: ما بعد الاستعادة الصنعة يحتاج دعم أمريكي، لكن
1: مسألة
0: منع سقوط المخا كان يكفي في السعودية لحالها. أنا أقولها صراحة، لو السعودية كانت جادة لمنع سقوط المخا لاستطاعت بقدراتها وحدها فقط بدون دخول أمريكي.
1: طيب.
0: لكن الأمور ذهبت إلى ما تذهب إليه، وأنا يمكن القول أنه للسعوديين أشقائنا هم على عيننا ورأسنا، المعركة هي مشتركة بيننا وبينكم، فلا أحد يمن على الآخر، لا نحن نمن عليكم أن نقاتل لأجلكم ولا أنتم تمنوا علينا أنكم تقاتلوا لأجلنا.
1: طيب هل السعودية الآن هي فعلا تستعد وتريد فقط حليف لخوض معركة شاملة في اليمن، أم أنه فقط لتحسين شروط التفاوض؟
0: ما حصلش اللي يعجبها يعني،
1: اسمح لي يا عبد الله، أم فقط لتحسين شروط التفاوض مع الحوثي من أجل الحصول على مكاسب وضمانات أكبر؟
0: شوف من السخف مكان، أتفهم يا بابا الجواب إنه القول إنه السعودية تعترف بالحوثي، إنه السعودية قد تعترف بالحوثي. طبعا إحنا بالنسبة لليمن ما تفرقش معنا، اليمن سقطت في 2015، الاعتراف بالحوثي معناه بالعبارة الصريحة إنه السعودية والجزيرة العربية تقع في المجال الأمني الإيراني ببساطة، فبالتالي عدم الاعتراف بالحوثي هو مصلحة سعودية قبل ما تكون مصلحة يمنية، وإذا أرادت السعودية الاعتراف بالحوثي فلا تعترف، وهذا شأنها. طبعا أنا لا أريد أحد في المساحات أن يبتزني بذلك، يقول لا تغضب السعودية لأنها ستذهب إلى التفاوض الحوثي والاعتراب وتعترب به، فإنه الخسران من الاعتراب الحوثي اليمني خسران، قد أنا خسران سلفا مسبقا، الخسران السعودية والجزيرة العربية وستقع
1: يعني.
0: دفعنا مسبقا وستدفع الثمن وستقع في المجال الإيراني وستدفع الجزية وستدفع وستكون خلاص هتلحق بفارس مثل ما كانت الجزيرة العربية زمان، الحيرة الهرة والغصاصنة والمناذرة وملحقين بفارس وملحقين بالرومان.
1: شو رأيك يا أستاذ أحمد؟
0: أما أنا كيماني قد دفعت الثمن سابقا خلاص.
2: أنا أرى أنه يعني احنا أغرقنا اليوم في تشاؤم وقفلنا الأبواب كلها ويعني علينا أن نفتح نافذة للضوء. بالإمكان هزيمة الحوثي، بالإمكان هزيمة إيران، بالإمكان استعادة الدولة اليمنية وتأمين المملكة العربية السعودية أقل شيء من الجبهة اليمنية. يعني واحدة من الأشياء التي من نقاط القوة التي لا تراها السعودية بشكل واضح تحسبها بشكل حقيقي هي قصة أن هناك قوات يمنية كثيرة تقف إلى صفها، أن اليمنيين يقفوا إلى صفها، أن اليمنيين لا يعجبهم الحوثي ولا يوافق هواهم، وبالتالي عدوهم هو قبل أن يكون عدو السعودية، وبالتالي هذه ميزة لم تتوفر لأي تدخل خارجي أن تكون لديك قوة حقيقية تساندك. اليوم السعودية عليها أن تغير طريقة التفكير، عليها أن ترى للداخل اليمني كما يجب أن يرى، تغير قواعد اللعبة. أولا عليها أن تعيد الاعتبار للدولة اليمنية، التراجع عن كل الإجراءات التي تمت خلال السنوات الماضية في يعني نقول فكفكة الشرعية اليمنية، استعادة الروح اليمنية بشكل أو بآخر، دعم الشرعية، إعادة مؤسسات الشرعية إلى الداخل، تحمل المسؤولية وإيقاف الشراكة حقيقية.
1: هذا يقول لك كلها هنا نعمله يعني.
2: لا لا لا لا لا لا
1: دعم الشرعية لنا 12 سنة.
2: هي لا تدعم السعودية.
1: ونسلح الشرعية.
2: هي لا تدعم.
1: ونحاول نحل مشاكلها.
2: أنا أتحدث، شوف هي لا
0: بالطريقة الصحيحة.
2: هي لا تدعم الشرعية كما يجب أن يتم، هي لا تعمل معك بندية، هي تعمل معك كتابع كشريك، معك توجيه نفذه. لا يا أخي لا، اليمن دولة ذات سيادة، عندما تعترف السعودية بالسيادة اليمنية سيعترف العالم بها، عندما تسمح أيضا بأن السلاح الذي يقدم للحكومة اليمنية يكون سلاح حقيقي وسلاح سلاح نوعي موازي للحوثي. لكن أنت الآن تفكك، ما زلت تفكك، ما زلت أنت تبعث أسلحة بالتجزئة وتمنع أيضا خوض معركة كبيرة جدا، ما زلت إلى الآن أنت تفاوض باليمن، تفاوض أنت إلى الآن، ما زلت تعتقد أن لديك إمكانية بأن الحوثي بإمكانه أن يتخلى عن إيران ويعود إليك. هذه مقاربة لا، الزمن انتهى عليها. واكتشفت السعودية ربما بعد 2022 أنها مقاربة غير صحيحة. لكن أنا أرى أن اليمنيين لديهم لدينا من القوات في في في في في الوضع في الداخل اليمني ما يستطيع أن يمكنها من استعادة دورها، لكن يجب أيضا العمل أيضا من الأحزاب السياسية والأطراف اليمنية، أيضا يجب أنها أيضا تتعلى بمسؤولية أن تقول لا بشجاعة. يعني للأسف الجماعة منذ 2015 لما حد لا يوجد طرف يمني أو في الشرعية استطاع أن يقول لا، ومن قالوا لا تم تصفيتهم. يعني هناك من يقول لا كان تم إزاحتهم، وبالتالي عادة الناس الذي خرجوا أخرجتهم الإمارات للمشهد يجب أن يعودوا الناس
0: الحريص الحقيقي،
2: لأن هناك شخصيات قيادية سياسية عسكرية أمنية لديهم القدرة أنهم فعلا يخوضوا معركة حقيقية. يجب أن يتم التعامل، إيقاف التعامل عن طريق لجنة السفير أو نافذة السفير، وأيضا تعدد النوافذ. مشكلة اليمن مع السعودية هو تعدد النوافذ، 4 أو 5 نوافذ تدير المشهد اليمني. يعني لديك اللجنة الخاصة، لديك وزارة الدفاع، لديك السفارة، ولديك أيضا الديوان الأميري. وبالتالي هذه الفكرة، هل تم فهم اليمن؟ يعني اليمنيين في 1962 إلى 70 قاوموا الإمامة، وقاوموا الدول كثير، وقاوموا مرتزقة، وسبعين ألف بعدد محدود وكسروهم، لأنه كان هناك قرار يمني وكان هناك حليف صادق. يعني
1: احنا كنا حريصين أنه يكون في ضيف سعودي، على فكرة ما ضبطش معنا، بس يعني لو لو لو لو مثلتنا وجهة النظر السعودية وقلت لك يعني بالذات من بعد ديسمبر الماضي السعودية فتحت خزائنها وأسلحتها ودعمها، وهي مش مطلوب منها تخوض المعركة بالنيابة عنك يعني أو كيمني، يعني هي مطلوب منها إسناد.
0: أنا أوكي.
1: مطلوب منها إسناد.
0: لا وهي تقوم بهذا الإسناد.
1: وفي ودعمت طائرات مسيرة ودعمت صفقات.
2: يا أستاذ أسامة.
1: ودعمت وعملت على توحيد الجبهة الداخلية. المشكلة من عندكم يقول لك المشكلة عندكم، ما رضيتوش تتوحدوا حول مشروع واحد. أنا أحل مشاكلكم. أنا
2: حل مشكلتنا اليمن مشي بمسيرة واحدة ولا بثنت مدرعات ولا بسلاح. الحل الأولا أنت كيف ترى لليمنيين؟ أنت أول شيء قول يا جماعة الخير اليمنيين خذوا معركتكم وأنا أخذ معركتي. الآن المعركة هي مشتركة، مش معركتنا إحنا واليمنيين. إحنا اليمنيين من 2017 أو 2016 واليمنيين يقاتلوا في حرض وفي ميدي وفي كتاب
0: في البقعة
2: الحدود السعودية. وبالتالي هل المعركة أنه إحنا نقول لا والله خلاص إحنا قدمنا الدعم؟ الدعم لا لا لا يدعم يا أخي. الحوثي إيران تدعم، أنت تدعمني بالطريقة اللي تدعم بها الحوثي بس، مش مطلوب أكثر ولا أقل. لكن أنا ديلي أنت يصير ديلي طائرة هجومية يجربهن تجريب وبشكل محدد. يا أخي القصة المعركة مختلفة، الإطار السياسي الإطار المالي يا أخي، الناس يقاتلوا لأشهر بدون أي مخصصات. لأنت اللي سمحت يعني، لأنت اللي سمحت يعني للناس انهم يخرجوا ويقاتلوا بطريقتهم، ولا انك انت جالس ولا انك استعدت المعركه باراده بشكل واضح جدا. الان نحن نخوض معركه، وقالت اليمنيين في مارب وفي تاز قالوا احنا نخوض معركه ضد ايران، ما هيش ضد يعني السلاح اللي قتلنا ما هوش الحوثي اللي صنعه، ولا الطائره المسيره اللي صنعها، ولا الصاروخ اللي يصنعه. احنا نخوض معركه بدل نيابه عن السعوديه.
1: انت قلت ايضا مش شرط يكون مصلحتنا هي مصلحه السعوديه طبقا، يعني في الأخير السعودية لها حساباتها ولها أولوياتها.
2: عدونا واحد،
1: عدونا واحد. طبقة. أنا بدعمك طبقة. أنا بدعمك يا شرعية يا كذا، بدعمكم بكذا، لكن
0: وين أنا شرعية؟
1: ما أعمل
0: ما اسمح لي أسوي. وين أنا شرعية؟ أنا شرعية صرت، أنت صنعتك، أنت صنعتنا المزحت هذه، أنت صنعت لي الثمانية ملحقين فيك.
1: يعني يظل
0: لا يوجد ممثل صراحة، أنا أقول لا يوجد ممثل يمني يمثل اليمنيين، ويوجد ممثلين للسعودية صراحة هذا تبعك، ما في حد يمثلنا لا هرشاد ولا غيره. بس ليش كلام وين إيش تتكلم عننا؟ تري أسوأ ما يمكن صدر لنا كيمنيين في مناطق الحوثي أو في غير مناطق الحوثي من قبل الشرعية والسعودية والإحبار. الناس لماذا الناس تقاتل مع الحوثي الآن بالآلاف؟ لأنهم فقدوا الأمل وصدر لهم الإحباط. 10 سنوات كافية الناس يحبطوا منك، ليس لديهم أمل. بقي معك مجموعة من المجتمع التهامي البسيط أو حتى الوطنية اللي في المخا والخوخ وحيس، هذا اللي عادهم قيل معهم أمل سلمتهم للحوثي وانسحبت وهرب كمندوب سعودي، حتى ما اتصلت بهم يسحبوا. يعني عندك مجتمع بسيط مقاوم سلمت للحوثي ورحت. فمن يعني إذا كنت أنت تبيع الإحباط ولا تبعث الأمل، إلى متى سأظل أقاتل معك أنا؟ 10 سنوات من العباهة ومن العطاء من العتاء والعبط يعني.
2: يا أخي حتى من بقى في داخل
0: بعدين حتى شو أقول لك، شوف شوف الرجال، اسمح لي يا أسامة، الرجال أنا أقيسهم، الرجال الذي تولوا ملفنا رجال صغار قزام، سواء على مستوى اليمنيين ولا على مستوى السعوديين. يا أخي جيب ناس محترمين عيال ناس.
1: طيب تخلق قيادتك انت من نفسك، ما تجيش تلعي السعوديين يختاروا لك الناس الكويسين.
0: انت يعني وصلت السعودية الناس نابت عن الشعب اليمني في اطاحه بالرئيس اللي هو هادي، وتنصيب رؤساء عن اليمن. احنا اخترنا عيدروس، احنا اخترنا طارق، احنا اخترنا رشيد العليمي، ما اخترناش كيمنيين، نابت السعودية عننا في اختيارهم. بالتالي هذا بضاعتك شو لا يا سعودي، مش بضاعتي انا كيمني. انا اقول للناس بوضوح كيمنيين، نحن لا نجد منكم الا الاحباط، لم تبعثوا لنا الامل مع الأسف الشديد. يعني لماذا أدري أنه قاتل معك وأنا محبط أصلاً؟ حتى المناطق الحوثي محبطين من الشرعية، مقصرين دونهم خلاص. لا أريد أبيع أنا، وش أقول لك لماذا أبيع الإحباط
1: يا
0: أحمد؟
1: أنت لا تريد أن ترمي، لكنك ترمي يا أستاذ عبد الله.
0: أرمي من؟
1: أرمي المسؤولية، تقول لا تريد أن
0: لا لا أنه أنا بالفعل أنا كان عندي رئيس هارب عندك أضحته وجبت لي 8، أنت اللي جبتهم، نبت عن الشعب اليمني دستور، أنت اللي اخترتهم، أنا اخترت 8، ليش ما يكونوش 4؟ أنا كشعب يمني، أنت قلت اخترت 3 مثلاً، ليش ما يكونوش 2؟ ليش كانوا 4؟ ليش كانوا 8؟ لأن السعودية قررت.
1: طيب جابت هذا أمر واقع.
0: جابت فلان، جابت
1: أمر واقع. هذا أمر واقع.
0: خلاص، فلماذا تقول لي أفصل شرعيتك عن السعودية؟ هي شرعية السعودية صارت واقع، يعني
2: أمر واقع. بموجب التحالف وتدخل
0: التحالف اسمح لي الدولية. أنا لا أتمنى هنا طبعاً قد يفهم الوضع أنا متحامل على السعودية وأنا أكره السعودية، أنا أحب السعودية. معركتنا معركتهم واحدة، هزيمتنا هزيمة لهم. لأنه قدراً طبعاً قدراً عبر التاريخ جغرافية اليمن جغرافية السعودية جغرافية واحدة. وما يجري في اليمن يجري في السعودية. نحن لسنا بلدين، نحن بلدا واحدا عبر التاريخ، والمصائب في اليمن تلحق بالسعودية، المصائب في نجد تلحق باليمن، يعني نجد أو الحجاز أو العسير أو كل مناطق هذه التاريخ أو تهامة أو حضرموت، نحن مجال جغرافي واحد سياسيا اجتماعيا، حتى الدم واحد، كلنا من أوروبا واحدة. ففي الأخير ليش تميز تتعامل معي من فوق أو أنا أو أنك تمن علي بتدخلك، تدخلك لأجلك كما هو لأجلي هو لأجلك، كما يمكنك كسعودية تقول للأمريكان تدخلكم لأجلكم أيضا. يعني لنجلش نوزع المسؤوليات، معركة واحدة ويجب أن تكون مسؤولية واحدة على الجميع وأن نتصارح فيها.
1: طيب يا عبد الله، أخذك إلى الموقف الروسي والصيني، أنت كان عندك تحليل لبرنامجك تكلمت على أنه وزير الخارجية الروسي تواصل معنا نائب وزير الخارجية الحوثي عبد الله حدب.
0: شوف المعركة بدأت، أنا لاحظت أنه بدأت
1: فعلا في تنسيق حوثي روسي أو مستوى معين من
0: الاتفاق. عجب لهم الروس اللي جرى. يعني شوف أنا بداية المعركة في باب المندب بدأت بإعلان ميدفيديف نائب الرئيس نائب الرئيس الروسي او الرئيس السابق كان هو كان رئيس مره قبل بوتين. اجى يعزي في بشكل غريب طبعا اجى يعزي في موت علي خامنئي في يوليو يوم ازمه الطائره وكذا، وهو في المطار جازع يقول انا ارى انه ايران تريد باب المندب، يعني تصريح ما لهش علاقه بالعزاء. فانا ضحكت قلت هذا رغبه روسيه،
1: انت التقطتها
0: يعني. ايه في وقته التقطته تكلمت عنه قلت هذه رغبه روسيه صريحه انه الروس يعني يشتوا او يريدوا من الايرانيين والحوثيين الذهاب الى المندب، يعني واضحه الفكره يعني. والامريكان ما ابوش اي موقف ولا يعني ببرود، والسعوديين كذلك يعني الفكره واضحه. وانتهى المشهد بعد سقوط باب المندب باتصال بين مسؤول حوثي مع نائب وزير الخارجيه الروسي، الروس يريدون القول نحن في الصوره، يريدون الجني المكاسب حتى وان لم يدعموا، بس انا اعتقد انهم دعموا بتقنيات او حاجه زي كذا، لكن في الاخير الروس حريصين ان يكونوا في الصوره في المشهد ليقايضوا او يفاوضوا عليه.
1: طيب الصين كيف
0: يعني
1: موقفها؟
0: ينالهم شيئا من الربح.
1: كان في مجلس الامن اللي عقد قبل ايام موقف صيني يعني محايد، فهم على انه دعم للحوثي لانه كان في مشروع قرار امريكي لادانه
0: يلعبوا مع الاثنين،
1: رفضوها الصين.
0: شفت المثل اليمني يقول يرعى مع الرعي ويتعشى مع الذيب، هذه الصين وهي تحبط مشاريع ضد الحوثي.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حب لغرته، فليت أنا بقدر الحب نقتسم. قد زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت إليه والسيوف دم. فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. أعيذها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، وجاهل مده في جهله ضحكي، حتى أتته يد فراسة وفم. إذا رأيت نيوب الليث بارزة، فلا تظنن أن الليث يبتسم. ومرهف سرت بين الجحفلين به، حتى ضربت وموج الموت يلتطم. فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
2: وماذا تركت للأمير إذ وصفت نفسك بالشجاعة والكياسة والفصاحة والرياسة؟
3: ألست سارق هذا البيت من أبي العريان العثماني الذي قال: أنا ابن الفلا والطعن والضرب والسرى، وجرد المذاكي والقنا والقواضب.
4: ومن قول أبي عبادة: اطلبي ثالثا سوايا، فإني رابع العيس والدجى والبيد.
1: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره، إذا استوت عنده الأنوار والظلم.
5: وسرقت هذا من معقل العجلي: إذا لم أميز بين نور وظلمة بعيني، فالعينان زور وباطل.
6: ومن قول محمد المكي: إذا المرء لم يدرك بعينيه ما يرى، فما الفرق بين العمي والبصراء؟
1: كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تأتون والكرم. ما بعد العيب والنقصان من شرفي، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم.
2: سرقت هذا من عمرو بن العبد، أوضحت من طرق الآداب ما اشتكلت دهرا، وأظهرت إعرابا وإبداعا، حتى فتحت بإعجاز خصمت به للعمي والصم أبصارا وأسماعا.
7: كفى يا أبا فراس.
1: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.
2: مسخت قول دعبل يا رجل، ولست أرجو انتصافا منك ما ذرفت عيني دموعا وأنت الخصم والحكم.
7: ما ردك عليه يا أبا الطيب؟
1: أتساويني به يا مولاي؟
2: تتعالى علي يا ابن السقاء؟
1: بأي لفظ تقول الشعر زعنفة، تجوز عندك لا عرب ولا عجم. سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم.
7: خير من تسعى به قدم يا أبا الطيب،
5: وتترفع عن إجابته.

كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم؟ هذا عتابك إلا أنه مقة قد ضمن الدرة إلا أنه كلم.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي. أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي. أنا مثل عيسى عائد وبقوة من كل عاصفة ألم شتاتي سأعود أقدم عاشق متمرد سأعود أعظم أعظم الثورات. سأعود بالتوراة والإنجيل والقرآن والتسبيح والصلوات، سأعود بالأديان دينا واحدا خال من الأحقاد والنعرات. سأعود بالتوراة والإنجيل والقرآن والتسبيح والصلوات، سأعود بالأديان دينا واحدا خال من الأحقاد والنعرات. رجل من الأخدود ما من عودتي بد، أنا كل الزمان الآتي.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع مونيجرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: ألا لا أرى وادي المياه يثيب، ولا النفس عن وادي المياه تطيب. أحب هبوط الواديين وإنني لمشتهر بالواديين غريب. أحقا عباد الله أن لست واردا ولا صادرا إلا علي رقيب، ولا زائرا فردا ولا في جماعة من الناس إلا قيل أنت مريب. ألا في سبيل الحب ما قد لقيت غراما به أحيا ومنه أذوب. ألا في سبيل الله قلب معذب فذكرك يا ليلى الغداة تطروب. أيا حب ليلى لا تبارح مهجتي، ففي حبها بعد الممات قريب. أقام بقلبي من هوايا صبابة وبين ضلوعي والفؤاد وجيب. فلو أن بي ما بالحصى فلق الحصى، وبالريح لم يسمع لهن هبوب. ولو أن أنفاسي أصابت بحرها حديدا لكانت للحديد تذيب. ولو أنني أستغفر الله كلما ذكرتك لم تكتب علي ذنوب. ولو أن ليلى في العراق لزرتها، ولو كان خلف الشمس حين تغيب. أحبك يا ليلى غراما وعشقة، وليس أتاني في الوصال نصيب. أحبك حبا قد تمكن في الحشا، لهو بين جلدي والعظام دبيب. أحبك يا ليلى محبة عاشق، أهاج الهوى في القلب منه لهيب. أحبك حتى يبعث الله خلقه، ولي منك في يوم الحساب حسيب. سقى الله أرضا أهل ليلى تحلها، وجاد عليها الغيث وهو سكوب. ليخضر مرعاها ويخصب أهلها، وينمي بها ذاك المحل خصيب.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: في وقت من البطا وبليل تتراقى الشياطينة، بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين، تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه، وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. انا اللي قبل اسافر شلت قلبي من شرايينه، تركته في يدك مثل الامانه واحفظيها زين، ترى حفظ الامانه دين مجبوره تردينه، اجل ما فيها حد قال لك حفظ الامانه دين، مرد المكفي بيلفي ويستوفي وتوفينا، بعد ليله ثلاثه اربعه عشره شهر شهرين، اذا انتي ما انتي بقد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجه، واذا جيت اطلبك تنسين تخونين وتبين ارضى، وحد يرضى تخونينه، انا اللي جيت اخونك مع حبيبه ثانيه ترين، اذا انتي ما انتي بقد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجه، واذا جيت اطلبك تنسين تخونين وتبين ارضى، وحد يرضى تخونينه، انا لا جيت اخونك مع حبيبه ثانيه ترضين، من اول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينه، وانا اللي كنت احسبك قبل ادوس ارض المطار تجين، تكونين انت اول شخص عيني تحتضن عينه، وكنت اتخيلك من زود فرحه رجعتي تبكين، واشوف بدمعتك حكيك واعرفه قبل تحكينه، وجيب أحلى من اللي بتحكينه وتركك تحكين، تقولين الوطن نور وأقول بنور مضوينه، تقولي لي غديت أحلى وأقول عيونك الحلوين، كلام النام بشفاهج وخفتي لا تصحينه، ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين، تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه، تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين، وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين، تغافلت بغلا وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين، تغافلت بغلا ولا الحلا ما هو بمنزينة تزين هالصور، ولا الصحيح ابن الحلال زوين، وأنا ماني بناقص عنه يوم إنك تبدينه، نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين، قنوع بمظهري والسم ما يذبح ثعابينه، على دول المثل ماني حلو لكن ماني شين، إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينة، وإذا الهاتش بفرح ليلة فأنا تهت البكاج سنين، وإذا استضعفتك
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس، هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب، وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم، وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه، وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم، كريستال إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه، في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله، أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: تلقى ملك النظافة والتوفير.
1: لاك وشتتك ملايينه، أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموح. إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتين، وإذا الهاك بفرح ليلة فأنا تهتل بكاك سنين. وإذا استضعفتك ملاكة وشتتك ملايينه، أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموحي. بس أجي وأظفر بشي تستحقين، تدينته تسلفته سرقته مو مهم منين، كأني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه. لو انك تطلبين الله يعنيني بقول آمين، أنا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه. تبين الحين يوم اني كبرت ألعب على الحبلين، ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوينه، ترى عند الحضر بالذات عيب اللي تسوينه. حالاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين، غرام نسكن ضلوعه حشيمه من مجانين. جفا يجمع معزتنا ولا عشق يذل اثنين، اكثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه، امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين، لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه. عليك الله وامانه علميهم من هو المسكين، انا خايف اللي اطاح الجمل تكثر سكاكينه، وانا ما عادت ضلوعي تحمل طعنه السكين. مثل ما قالوا المكتوب واضح من عناوينه، لو ارحل منك للغربه بسافر من ظلامك وين، كفايه كل حلمي مر فرقادي تزورينه، كفايه من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين. قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: قالت سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني وتجلس مثلما كنا لتسمع بعض ألحاني ولا تعنيك أحزاني ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني، فقلت هواك إيماني ومغفرتي وعصياني. أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني، ربيع مات طائره على أنقاض بستاني، رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني. أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركاني. أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني. أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني. ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني، ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني. إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني، إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: نظره قهوتي وانا تناظر ساعتي يا عيني. ابد ما احتري موعد، انا واجد علي صدفه تاخر حيل، انا خايف تناسى عطره يديني، وله تكثير انا شايف دوايغ على كتف. ابي ياخذني بحضنه، انا حضنه يواسيني، ابي يحلف معي يبقى وابي يبقى على حلفه. بهالغرفه يا كم مره تخيلته يناديني، وفز ادوره لكن انا وهمي بهالغرفه. اعاتب صورته واصرخ متى بتحن وتجيني، كاني منتظر من هالجماد يجاوب طرافه. امر البيت يوميا ابي يهدل، ولا فيني اطق الباب واتخبى، وانا عيني على الشرفه. انا لا قالوا اصحابي اكيد انغاب ناسيني، أواسي نفسي بكلمة مع عذرة. أنا أعرفه أحبه حيل، لا والله أنا أحس أجزء فيني، أشارك كل تفاصيله فرح قلبه مع ضعفه. أنا متعود إنه من قسى وقتي يخبيني، أنا منه يخبيني إذا هو شح في عطبه. هذاك اللي بضحكاته يموتني ويحييني، هذاك اللي بنظراته لكل هذا الوجع صرفه. تخاصمنا مساء الجمعة وعزم يخليني، سنة مرت ولا شرف صباح السبت في عطبه.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: ميجا ملك النظافة والتوفير.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.
2: 959